صفا عمر ما يرف الجفن.

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدالك.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

رب يعزف لحن الهوى، بل يبحث عن بر فيه يرسيك. وصارت مشاعري للسائحين فقط، وانتهت وطنا لطالما كان يؤويك. فما يعني أن أقصي روحي عنك وغصبا عني تأتيك، وأن أعادي كل ما فيه لك وأنت لا أعاديك. فلتسلم يا ذنبا رغما عني أحمله، لست بحاقد أبدا إن كان هذا يعزيك. لكن كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاي.

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: صباح النور 6:03 دقائق بالاستديوهات. أغاني أغاني. صباح الخير يا أحلى مستمعين. صباح الخير لكل اللي واعيين وعم يسمعونا هلأ وين ما كنتوا، بالبيت، بالسيارة، بالطريق، وصلتوا على شغلكم، أو حتى إذا كل الليل كنتوا شغل، كمان منصبحكم بالخير ويعطيكم العافية. لكل اللي عم بحضروا حالهم لنهار جديد، كمان إن شاء الله نهاركم اليوم بيكون مثل ما أنتوا بدكم. سهلا فيكم ببرنامجكم صارت ستة على إذاعة أغاني أغاني 87.9. أنا شرب السعادة وأكيد معنا المخرج إلي، مبسوطين إنكم معنا بها الصباح الجديد. صباح يوم الثلاثة 8 أيلول 2026. إن شاء الله يا رب هالنهار يكون حلو عليكم وعلينا، كمان يكون نهار في أخبار منيحة ويكون في أهم شيء راحة بال مثل العادة. قبل ما نبلش برنامجنا بناخد سوا هالوقفة الروحية وبنرفع صلاتنا من القلب. باليوم عيد مولد أمنا مريم العذراء، عيد ميلاد مريم العذراء ينعاد عليكم جميعا، واليوم صلاتنا رح تكون بشفاعة أمنا مريم العذراء.
1: معا نصلي.

لأمنا مريم العذراء اليوم بعيد ميلادك نوقف قدامك ومنقلك كل سنة وانت معنا وكل سنة وانت أمنا وانت سندنا. يا عذراء مثل ما كنت دايما قريبة من يسوع خليكي قريبة من كل واحد عم يسمعنا هلأ. كوني حد كل أم كل بي كل ولد وكل شاب وكل صبية وكل شخص حامل بقلبه هم أو طلب أو أمنية لألك. يا أمنا مريم العذراء نحن اليوم منطلب منك أنه تحمينا تحمي بيوتنا وعيالنا وتعطي كل قلب موجوع شوية راحة وكل شخص تعبان قوة وكل حدا ناطر فرج تعطي شي بشارة حلوة. وإذا في حدا اليوم عنده طلب بقلبه وما عم يعرف كيف يعبر لك عنه أنت بتعرفيه كتير منيح خديه عند ابنك يسوع. يا عذراء علمينا نضل مؤمنين نضل نصلي وما نفقد الرجاء مهما كانت الظروف صعبة علينا. وبعيد ميلادك منقلك من قلبنا يا مريم كوني معنا اليوم وكل يوم صلي عنا واحمينا وباركي نهارنا.

0: رب تكون هالصلاة وصلت من قلبنا لقلبك يا أمنا مريم العذراء، وتكون مقبولة عندك وتحمل معها كل النوايا وكل الطلبات يلي بقلب كل المستمعين.
1: من صارة ستة صباح الخير.
0: يا رب بارك نهار كل شخص عم يسمعنا، بارك عيلته بيته شغله وطريقه كمان، واعطيه نهار هادي، نهار يكون حلو، نهار مليان نعم وخير وبركة. وإذا في شي صعب ناطرنا اليوم يا رب سهله علينا، وإذا في شي باب مسكر افتح بوجهنا باب جديد، وإذا في حدا تعبان قوي يا رب، وإذا في حدا حزين فرح له قلبه.

يا رب خلي هالنهار يكون أحلى بكتير من امبارح، وخليه يحمل معنا خبر حلو، شي لقاء حلو أو شي كلمة حلوة بتغير مزاجنا أكيد للأحسن.

لكن اليوم ما فينا نغير شيء حوالينا، بس أكيد فينا نختار كيف نعيش هالنهار، كيف نحكي مع بعضنا، وكيف نتعامل مع الناس اللي حولنا يلي رح نتلاقى فيهم اليوم.

0: تعرفوا خلونا اليوم كلنا سوا، كل اللي عم يسمعونا كلنا سوا ناخذ مقصد انه نعمل خير ولو بشغله صغيره، انه نقول الكلمه حلوه، انه نساعد حدا اذا بنعرف في حدا محتاج، انه نسامح اذا فينا، انه ما نخلي الزعل ياخذ اكبر من حجمه.
1: للتواصل مع شربة السعادي واتساب 71 989 989.
0: ان شاء الله يا رب صباحكم اليوم بيكون مبارك ونهاركم كمان بيكون كتير حلو، وربنا يكون معكم بكل خطوة رح تعملوها اليوم. يلا قلعنا بقوة بصارة ستة، مين عم يسمعنا بهالوقت؟ ساعة 6:14 مثل ما مرق لكم إلي أزة على 71 989 989. بدي وجه تحية لزميلنا جون خوري بإذاعة صوت كل لبنان، تحية كثير كبيرة لك جون.
2: والهمسة طالت قالت له كلمة وما سمعت وقتها شو قالت.
0: رح نبلش نشوف مين عم يسمعنا. أحلى صباح أستاذ شربل، صباح الرواء نادر البزري، تحية لك نادر. من وين عم تسمعنا؟ من صيدا؟

بتمنى من كل الأشخاص يعني ما زهقتوا كل يوم نفس الملاحظة بعطيها. كل يلي عم يصبحونا بالخير، يلي عم يبعتونا واتسابات، بس بعتونا أسمائكم ومشكورين مسبقا على 71 9 8 9 9 8 9. عم نشوف مين عم يسمعنا. ريتا من زحلي، يسعد صباحك.

أحلى صباح، أحلى صباح لأحلى إذاعة لأحلى مستمعين، معكم جودي فارس من لقلاعة.

0: تحياتنا لك جودي من أقصى الجنوب من القلايعة بقضاء مرجع عيون، تحية كثير كبيرة لك.
1: رجعنا لمطرح ما كنا رجعنا.
0: سليم خوري كمان عم يسمعنا بعين الرمان اليوم منكم بالكنيسة.
1: نكون افترقنا، شفتوا عيونه علي وفكره يحكي.
0: مروان الطيف عم يسمعنا وعم بيلي شربول عم يسمعك. أنا وراجع من المطار كنت عم توصل حدا ورجعت من شي سفرة. خليفة كمان يسعد صباحك. جورج من عشقوت كمان من صباحك بالخير.
1: لتلقيها خفت شرفيها تغير لا رأيها، لكن رجعت
0: ريكا من زوق مصبح كمان شرب المغامس من أدونيس كمان يسعد صباحك. شو حلو اليوم عم بيصبحونا بالخير مستمعين الأكترية، أول مرة بنسمع باسمهم.
2: صباحك شرب يسعد صباح المستمعين، معك رودانا. أنا أيمة بنظف العصفور عندي كنار.
0: يعطيك العافية، ما في أحلى يكون عندنا هيك عصفور أو شي حيوان أليف بالبيت. والله مروان طيف اللي كنت عم وصل عرسان رايحين مسافرين يعملوا شهر العسل، الله يكون معهم وألف مبروك.
3: بونجورك شربول، سعد صباحك، صباح إلي صباح زاد، أغاني أغاني ونهاركم حلو يا رب.
0: يسعد صباحك كمان ما قلنا اسمه.

0: اصواتكم عم نسمع على 71 9 8 9 9 8 9.
1: بونجور بونجور شربل، كيفك؟ كيف المستمعين؟
0: كلهم بجنن.
1: It's so long انه ما بعت فويس. بقلكم بونجور يا احلى صباح ومرسي كتير ليليان خوري.
0: تحية كبيرة لك ليليان، ما تطول الغيبة علينا. بقى سميرة ضو كمان من القريب المتن الأعلى، يسعد صباحك. فيكي عم تسمعنا، عم تصبحنا بالخير من شعيطة. كمان تريس سعادة من عين السعادة. دارين عم تصبحنا بالخير من كفرتي.
2: وعش القلب مجروح وعود
0: تمنى. لاهي يا شمانة، شمانة بيت شعار عم تقولي شربول اليوم أول يوم مدرسة بالمون لسال، شو الأساتذة والمعلمات أو تلاميذ كمان؟ كتير بعد يا جماعة. صباح شربول، عم اسمعك ونازل أعمل صبحية اليوم عند الوالدة أم الياس بالأشرفية. تحية لك ليوتون كولونيل، والله يخلي لك أمك وكل الأهل.

0: شربل ما بيقطع النهار الا ما نتسمع شربول الصبح. حبيب القلب شربل معك بشير مهنا متفربين.
1: يسعد صباحك.
0: احلى صباح واحلى اغاني مع اغاني اغاني
1: اغاني اغاني. تحيه لك يا بشير. بتعرفوا مش كل شيء بالحياة لازم يصير بالوقت اللي نحنا بدنا اياه. اوقات بنصير مستعجلين وبدنا كل شيء يصير بسرعة، بنفكر انه اذا شيء ما صار هلا يعني خلص ما رح بيصير. بتعرفوا انه يمكن التأخير يكون هيدي شغلة اساسية من هالطريق اللي بدنا نمشيها، يمكن الوقت المناسب بعد ما اجا، فما تستعجلوا، كل شيء بوقته حلو.

0: دايما بقولكم انا مش كل شيء يعني مش كل تاخير بحياتنا بشيء ناطرينه يعني هو خساره. يمكن اوقات كثير التاخير يكون حمايه لهالشيء اللي نحن بدنا اياه لحتى يزبط مثل ما لازم، واوقات بيكون هالتاخير هو تحضير لشيء احلى بكثير. فضلكم متفائلين وما تتشائموا اذا شيء شغله معينه بتكون هي تصير بسرعه وما صارت.
1: صباح الخير شربول، صباح الخير ايفات، اغاني وبوجه تحيه لفريد الهندي فضل الزاتري معك.
0: يا هلا فيك فضل. فريد عم يسمعنا وحكينا من شوي. بونجو شربول، العضرة تحميك وترافق. مرسي مرسي دادا، تحميك وتحمي كل المستمعين. عم بالمولاسال والله اليوم البريمير والترمينال، اليوم اول يوم مدرسة. خي خي خي، فتحية لكل تلاميذ الترمينال والبريمير بالمولاسال يلي اليوم رح يسمعونا. سيزار نصار، مزبوط نصار العيلة عم يسمعنا من رمحالة بقضاء علي، تحية كبيرة لك. ريما خطار من المنصورية، فيرا مدام فيرا سماحة يسعد صباحك بحريصة، العذرة تحميكن. يوسف يمين كمان يسعد صباحك، سمار كمان إن شاء الله يكون اليوم صباحك حلو، وسميرة أنسو من فرنسا، من تور بفرنسا كمان بنقول لك صباح النور. بلشتوا مع الكافيه دو برازيل، أنا وإلي من الساعة 5، هيدي تاني ركوة لأنه إلي مش نايم، كان عنده سهرة كل الليل، كان عامل دي جي اليدزي. إلي بالنهار بيكون إلي أزب وبالليل دي جي اليدزي. فيكم تعملوا له فولو على إنستغرام وتابعوه، وإذا عندكم أي حفلة عرس أو أي مناسبة فيكم تتواصلوا مع إلي من خلال إنستغرام.
2: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود، بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة، لأي استفسار 03-777-969.
0: بدي أرجع صبح بالخير كل المستمعين اللي عم يسمعونا مثل ما عم تسمعوا بالإعلانات. مهرجان التفاح بميروبا ناطرينكن، مش هالويكند، الويكند اللي بعده، جمعة سبت وأحد ب 18 19 20 ايلول، كل يوم من الساعه 4 للساعه 12 نص الليل. دعوه عامه اكيد، دخول مجاني. برعايه وحضور وزراء الزراعه دكتور نزار هاني، الاعلام دكتور بول مرقص، والسياحه لورا الخازن لحود رح بيشرفونا بميروبا اكيد مع كل فعاليات كسروان ورؤساء البلديات رح بيكونوا معنا بافتتاح المهرجان التفاح. مش بس تفاح، كل منتجات التفاح، يعني رح تشوفوا عرق التفاح عم ينعمل قدامكم، فيكم تاخدوا بيدة من التفاح، طحين من التفاح، كل أنواع المربيات، كل شيء بينعمل من التفاح، كمان سيروب التفاح، عصير التفاح، ليكار التفاح، ورح بيكون في زاوية كتير حلوة وكبيرة للحرفيين. يعني جيبوا أولادكم بتشوفوا هيك بتعلمون كيف بيعملوا الفخار، رح بيكون في دق نحاس، تقشيش كراسي، صناعة اللباد اللبنانية، بتشوفوا هيك النسوان عم بيطرزوا قدامكم، الكروشيل، كل هالأشغال اليدوية الحلوة كتير، الصابون كمان، الشمع، كل شيء بينصنع بالإيد يدويا. أكيد في سندات أكل كتير، في طاولات، في كراسي، والدخول مجاني، ورح بيكون في نشاطات كل ليلة، ومش بس كل ليلة، يعني كل ساعة رح بيكون في شيء. بالافتتاح رح بتكون معنا فرقة الشيوخ الدبكة اللي بعلبكية، جايين من بعلبك مع أجواءهم الحلوة، مع بيت الشعر والقعدة العربية والقهوة المرة، كمان رح بيكون في زجل لبناني، رح بيكون في ألعاب تراثية مثل رفع الجرن والمحدلة والمخل ولعب الطاولة والورق والليخة، كل هالألعاب اللي بعدنا متمسكين فيهم خصوصا بالضيعة. إذا أي حدا بتعرفوا حدا بهمه الموضوع لأنه عم نفتش على هالحرف الكتير قديمة، اتواصلوا معي أنا شخصيا على 03-777-96-9. حتى كل حدا بهمه يكون موجود معنا بهالمعرض الكتير كبير، ابعتوا لي واتساب على 03-777-96-9 وناطرينكم بميروبا. مش هيدا الويكند، الويكند اللي بعده.
3: صباح الخير استاذ شربل.
0: يا هلا
3: مستمعين، بحب اعرف رايك بالمدارس اللي عم تبيع كتب وقرطاسيه وتياب وشربت مونات وتياب رياضه، هل هي محقه ولا عم تاخذ مدرب حدا ولا؟ بس بحب اعرف رايك بالموضوع.
0: اكيد بحق لها، اكيد بحق لها انه تكون عم تبيع الكتب والتنوي اللي هي معتمدته وقرطاسية خاصة ودفاتر مطبوع عليهم اسم المدرسة، أكيد بحق لها. بدك تشوف إذا في رقابة من وزارة التربية، من وزارة الاقتصاد على التسعيرة، هيدا المهم. مشان هيك نحن مندلكم كل يوم على مكتبة سماحة، مكتبة سماحة اللي موجودة بغدير على جسر غدير دغري، يعني وين الفلافل زينون على اوتوستراد جونية، من بعدها بتشوفوا هيدي الطلعة اللي عملوها جديد من شي سنتين يمكن، بتطلعوا بالطلعة دغري على يمينكم في سنتر كتير كبير، في محلات كينج إلكتريك، حدو دغري مكتبة سماحة. دار سماحة للنشر عاملين أوفرات كتير كتير كبيرة لكل الأهالي، صدقوني مش أول مرة، دايما مكتبة سماحة حد كل اللبنانيين وحد كل الأهل، خصوصا هلأ بهالظروف الصعبة. موسم المدارس بلش وبلش التحضير للعودة للمدارس، فضروري تقصدوا مكتبة سماحة بجوني غدير. كل لوايح الكتب المدرسية موجودة عندهم، أهم شيء بأفضل الأسعار وبيجلدوا الكتب ببلاش. مش هيدا وبس، مش تجليد ببلاش، اسمعوني كل مستمعي أغاني أغاني، بس توصلوا عند مكتبة سماحة بغدير انتو قلولن انه جاي من قبل أغاني أغاني، غير التجليد ببلاش بيطلع لكم حسم 10% على الليستة على الفاتورة، 10% حسم. مش بس على الكتب، يعني عندهم تشكيل كتير كبير من الشنط ومن القرطاسية، وهيدي لألكن لمستمعي أغاني أغاني كمان حسم مش 10-15% على الفواتير، كل شيء له علاقة بالقرطاسية. صدقوني مكتبة سماحة عنده تشكيل كتير كبير ومنوع من كل أنواع القرطاسية وبأسعار كتير كتير كتير مقبولة وحصومات مميزة وكبيرة لكل المستمعين. مكتبة سماحة بغدير، فإذا مثل قلنا جوني غدير أسعارهم صدقوني بتناسبكم كلكم، وشو ما بدكن للمدرسة لتلميذكن لولادكن مطرح واحد، مكتبة سماحة غدير، رقمه فيكن تحكون واتساب 70-20-79-79، هين كتير رقم 70-20-79-79، وبيفتحوا كل يوم من الساعة 9 الصبح لـ8 المساء، وحتى يوم السبت كمان بيفتحوا من 9 الصبح لـ8 المساء.
4: قصتنا حبينا يوم اللي التقينا.
0: يلي ما لحق ياخد رقم مكتبة سماحة، كلكن عندكن رقم المخصص لألكن هيدا 03-777-96-9، بعتولي واتساب وأنا ببعتكن رقم مكتبة سماحة بغدير جوني.
4: ما يفرقنا القدر
0: جورج دو باري، يسعد صباحك أبو جيش، تحية كبيرة لك كمان من مينا واصف. مينا واصف عم يسمعنا بكندا، تحية لك مينا، عم بقول أنا مصري وبسمعك كل يوم، وين بكندا يا مينا؟
4: اللي تمني
0: أصلا كتير من إخواننا الأقباط بيسموا مينا.
4: أنت الأمل
0: يا شربول ما فينا غير ما نسمعك. يسعد صباحك مروان شهيب من علي، تحية كبيرة لك مروان. وجودك انت بكتير. ميشا عم تسمعنا من جلتون، نهارك مبارك ميشا.

0: يلا ان شاء الله تكونوا بلشتوا بالكافيه دو برازيل وين ما كان بتلاقوه بكل المناطق. هلا اذا شي محل ما لقيتوه ما بده شي بعتوا واتساب على 03 7779 يعني رقمي انا ببعث لكم كل التفاصيل, او اذا بدكم رقم الشركه دغري 76 777 361. فاذا رقم الكافيه دو برازيل 76 77 361. وما تنسوا انه بمهرجان التفاح بميروبا رح بتذوقوا اطيبا, اذا بعد ما دقتوا ما تتحججوا انه ما عم تلاقوه. فيكم بس تزوروا مهرجان التفاح بميروبا ب 18 19 20 ايلول, فيكم تفتشوا على ستاند كافيه دو برازيل وفيكم تاخدوا من عندهم بن قد ما بدكم, ورح بيكون في حصومات كتير كبيرة وعروض بمهرجان التفاح بميروبا من قبل كافيه دو برازيل.
1: رجعتي للبسمة تركتني.
0: كمان من كندا بليز بعتولنا اسمائكم. صباح وشربول, انا كمان عم بسمعكم بسمعكم كل يوم, يسعد صباحك من كندا. ما بعرف بين عندي الاسم صابر مزبوط الاسم.
1: لو شي مرة خسرته عمري
0: موسى إيماز من زحلة عم بعيدنا, انت ينعاد عليك بعيد مولد العذراء, انتو يلي العذراء شفعتكم بزحلة وحميتكم.
2: بونجور شارل الالي, بونجور دمانينا كمان, يلا نهار مبارك موفق للجميع. مجدلين من صيبة
0: ذكرتنا اللي معنينا بونجور لمالينا مالينا عم تسمعنا من التخت.
3: صباح الخير شربي لقيت.
0: صباح النور.
3: لما بتشعر انه الامل مفقود تذكر انه صانع الامل موجود هو الله. احلى دايما. واجمل صباح بتمناه لكم. ندى من بعقلي.
0: تحياتنا الكبيرة لك يا ست ندى.

أبرز اليوم هالتوسع والتوسع الاعتداءات بالجنوب يلي وصل بشكل لافت لمدينة النبطية لقضاء النبطية كله. يعني ما إسرائيل عملت اللي بدك إياه وسيطرت على مرتفعات علي الطاهر، شو بدك من أهلنا اللي رجعوا على بيوتهم بالنبطية؟ يعني لو هالتلة استلمها الجيش اللبناني، لو وافق حزب الله وسلمها للجيش اللبناني، مش أفضل من أنه نقدمها على طبق من ذهب مش من فضة للعدو الإسرائيلي ويحتلها؟ منيح ما احتفلوا، منيح ما عملوا انتصارات وضيفوا بقلاوة باحتلال علي الطاهر، لأنه كل خسارة بالنسبة لنا في ناس بتحتفل بانتصارات بالمقابل. حسب وزارة الصحة اللبنانية بالأيام الثلاثة هلأ الأخيرة اللي مرقوا 27 قتيل و69 جريح من وراء الاعتداءات الإسرائيلية بآخر ثلاثة أيام. امبارح حكيت أنا مع ميراي، امبارح لوحده الأحد، مش امبارح يعني قبل امبارح، سقط 7 شهداء بس يوم الأحد. تحية لرئيس الجمهورية الله يحميه والله يعطيه الحكمة بهالظروف البشعة يلي عم نقطع فيها ويلي جرونا عليها. بارح رفع السقف السياسي وحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد يلي عم بيصير بالجنوب، وطالب بالولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي كله أنه يتحرك بشكل سريع لوقف الغارات الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنا مين ما كانوا يكونوا المسببين ويلي عم يعملوها.

نكمل نسمع أصواتكم على 71-989-9898 وحضروا لنا حالكم. نحن بعدنا بمؤسسة الأزياء للمعدات، يعني العرض الأخير عم نحكي أنه السيبة 6 درجات عندهم ب $24، يعني كل درجة ب $6 بس. لحقوا حالكم، الكمية رح تخلص في 3-4 أيام ومنكون مع عرض جديد. اللي بعد ما استفاد من هالعرض فيكم تتوجهوا على إحدى فروع مؤسسة الأزياء للمعدات أو على الدورة حد مستشفى مار يوسف أو بسن الفيل أو دغري على جاليري الاتحاد بجديدة المتن، يعني هلأ توقفين على الإشارة بتشوفوا دغري الفرع أو الفرع الرئيسي بالمدينة الصناعية سد البوشية خلف البراد اليوناني على مدخل المدينة الصناعية دغري عشمالكم. إذا بدكم يبعثوا لكم صور السيبة أو بدكم تستفيدوا من العروض الثانية اللي سبق وحكينا عنها، فيكم تتواصلوا بالواتساب مع مؤسسة الأزياء للمعدات على 03-386-322. تعرفوا وحية الله هيدي حقيقة، قبل امبارح اتصلت الأحد، اتصلت بالسيد جوزيف الأزي سألته لأنه بدي جيب 3 ACs، يعني عم نغير الACs، سألته إذا بعده العرض هو ذاته، سألته عن 12,000 BTU، قال لي شربل ب $265 العرض بعده مكمل. عم نحكي 12,000، يعني 9,000 بصير 250. فيكم تروحوا تسألوا بأي مؤسسة بتبيع هيك أدوات وشوفوا الفرق بالأسعار. أكيد هيدا مسعره بشكل عام $265، بس أكيد أنا بيعمل لي سعر.

0: احلى احلى خارج السعاده. بدي اقول لكم والله اشتقت لكم كثير، اشتقت للصوت الحلو، اشتقت لاذاعه اغاني كثير. بدي اقول لك يسعد صباحك يا احلى احلى شرب ومالينا بالدنيا كلها.
1: ميرسي، بس ما عرفنا مين معنا. انطوانات مسعد، يا عم اشتقنا لك، كيف هالبريك ابرك هالجاردوري؟
2: صباح الخير عليكم، انا مينا من كندا من اونتاريو.
1: يا هلا.
2: انا بحب كثير لبنان، ربنا يبارك لبنان
1: ولبنان بحبكم
2: ويرجعها زي الاول واحسن. انا رحت لبنان كثير قوي، واخر مره في 2024 حزنت على حاله الحرب والظروف الصعبه اللي بتمر بها البلاد، وصحة النجمة كتير كمصرية وما فيهاش ناس كتير، حزن على البلد، بصل لها تملي ان ربنا يرجعها جميلة ومن اجمل البلاد على البحر المتوسط.
1: تحية لك مينا. مينا مثل ما قلنا هو مصري عم يسمعنا بكندا، تحية كتير كبيرة لك وميرسي لانه هالقد بتحب لبنان، ونحن كمان منحب مصر، منحب الشعب المصري. وصدقني يا مينا، أكيد مثل ما عم بتتابعوا بالأخبار، نحن عنا هلأ رئيس جمهورية كتير قوي، إلنا زمان ما شفنا حضور هالقد بقصر بعبدة بالقصر الرئاسي، ورئيس حكومة كمان الله يطول بعمره ويعطيه القوة، وإن شاء الله يا رب بحكمتهم هيك بيقدر يوصلوا هالبلد لمطرح أحلى بكتير. ما بدنا أحلى من مكان، مثل مكان بس. وإنت أكيد بتتابع الأخبار بتعرف أنه في قسم من اللبنانيين هن بحبوا هيك، بحبوا أنه يخلوا لبنان بحالة حرب، ودايما بيجروا لبنان وبيدخلوه بأمور ما قلنا علاقة فيها، ساعة بإيران، ساعة بما بعرف وين، فإن شاء الله يا رب، ساعة بغزة، إن شاء الله يا رب هلأ بيكون القرار بس للجيش اللبناني ولرئاسة الجمهورية وكل حدا بده يضله أخذ البلد لهالمطرح البشع يروح، مطرح ما بده يسند، بده يسند إيران، بده يسند غزة، يروح بلاد الله واسعه.

0: بحس انكم نايمين، وينكم؟ يلا بدنا نعمل ابيل بسرعه.
1: صباح شربول، صباح ميلينا.
0: ميلينا او
1: مع جاري مايكل بيسلم عليك وبقول لك نهارك سعيد.
0: يا هلا فيك يا حكمة وبي مايكل جارك. اليوم معنا كمان الزميل إلي أزيوليك. والله يا إلي والله العظيم فهمنا، كل شوي بيبعت لي صورة إنه معه كافيدو برازيل بالسيارة على التابلو، ما تلتهي ومبين إنك سيء، أنت وسيء ما تبعت لا فويس ولا صورة. ركز على السواقة.
2: صباح الخير شربون.
0: يا هلا
2: إلك ولمدينة وللكل كمان. صبح مرتي هيام وجوال، سعد صباحك، إن شاء الله نهارك حلو يا رب.
0: شكرا جيمي الطيف من رواندا، تحية كتير كبيرة لك. يلا قبل ما نروح على بريك سريع لنشوف مين بعد عم يسمعنا.
3: بونجور شربين، بونجور إلي، إن شاء الله نهاركم يكون مبارك يا رب. أكيد عم نسمعكم أكيد كل يوم.
0: مرسي سوزي، وما عندنا شك بس أنا بمزح معكم هيك وبستفزكم لحتى تسمعون أصواتكم.
4: والله يا شرب اللي أنتوا دايما بالبيل على طول كل يوم بسمعكم. أنا كنت مسافرة بقبرص وهلأ عم حضر لزواج بنتن الله راد بعشرين الشهر، فمشان هيك بس أنا دايما على السمع كنت معكم.
0: يلا الله يتمم أفراحهم على خير والله يكون معك شربول. تحية كثير كبيرة لك. يلا آخر فويس إلي مراعي البريك.
2: كمان نسيت كمان صبح على جوسلين بالمتلك ونهارة حلو يا رب ولكن وللكل.
0: شكرا جيمي، تحية كبيرة لك. أدي صار لك برواندا لك زمان. قبل ما نروح على بريك بدي أذكر كل المستمعين، شركة مطانوس تريدينج عاملين هلأ مع الباك تو سكول عاملين عروض كثير كبيرة ومنوعة على كل منتجات أوزمو. حملة كتير كبيرة كمان عاملينها للمدارس مع عودة التلاميذ إلى المدارس، ضرورة تتسجل، وصار مسجل أكثر من 60 مدرسة وبعدنا عم ناخد، يمكن بعد أسبوع واحد نوقف. ما تقولوا ما خبرناكم. إذا حابين شركة مطانوس تريدينج يجوا لعندكم يوزعوا أوزمو على كل التلاميذ، يعني عاملين بوكسات خصوصي كل تلميذ بيستلم بوكس فيه مجموعة من منتجات أوزمو، كاركترات أوزمو رح بتكون حاضرة، أنيماسيون وأجواء كتير حلوة. ضروري تاخدوا الإذن من إدارة المدرسة، ترجع تتواصلوا معنا، تبعتولنا اسم المدرسة مكتوب واسم الشخص يلي تواصلتوا معه ولازم نحن ننسق معه اسمه ورقم تليفونه. بعتولي هون على 03-777-9-6-9. وبس تسوقوا من عند مطانوس تريدينج من خلال الويب سايت mtanustrading.com، ما تنسوا تستعملوا البرومو كود الخاص فيكن انتم مستمعي أغاني، يعني اكتبوا أغاني 15 أغاني 15، هيك بتستفيدوا من حسم 15% على الفاتورة. مطانوس تريدينج شكرا لكم.
5: للتواصل مع شربة السعادة واتساب 71-989-989.
6: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

0: بونجور من جديد لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان وبكل دول الانتشار.
1: أحلى منك ما لقيت وبحدك شو تمنيت.
0: عم تسمعوا أغاني أغاني أحلى إذاعة رفقتكم بكل صباح بترفقكم بشغلكم ببيتكم بالسيارة وين ما كان. عم تترافقوا معي أنا شرب السعادة ومعنا بهالفترة المخرج إلي أزي وبدنا نقول بونجور لميلينا إلي أخذ فرصة مبدئيا مش هيدا الأسبوع ولا اللي جاي اللي بعده بترجع.

ونص تماما بتلاقيكم ميراي مزرعاني مع برنامج من قلب بيروت وعشرة من ودعكم. أكيد خلال برنامج من قلب بيروت كمان أنا برجع بلاقيكم، أنا بختم على الساعة 7:30، برجع بلاقيكم على 8 وعلى 9 مع آخر الأخبار. مين عم يسمعنا بطرطوس؟ يا الله شو اشتقنا لطرطوس والقعدة ب 24 على الكورنيش البحري. يا الله اشتقنا كثير، اشتقنا لأكل السمك بطرطوس. بطرطوس بتسمعونا مش على الابليكيشن، بتسمعونا من الأشرفية من إرسالنا على 87.9.

0: بتعرفوا انه قال بالجنوب في 28 مدرسة مدمرة بالكامل بالإضافة لمدارس كتيرة، يعني أضرار جزئية تعرضت لأضرار متفاوتة، وهذا الموضوع بيطرح أسئلة جدية حول انطلاقة العام الدراسي بالجنوب. يعني عم نحكي 28 مدرسة محو من الوجود. مش مهم، المهم انتصرنا على العدو الإسرائيلي ورجعناه على جنوبنا من بعد ما كان فل بال2000. شربول، أنا برواندا بسمعك بكيغالي، مظبوط هيك اسمها كيغالي. من 3 سنين أنا تركت لبنان.
1: بونجور شربيل.
0: بونجور.
1: كيفك؟
0: كتر خير.
1: إن شاء الله اليوم بعيد العذراء يا رب يكون عيد مبارك على الجميع وتلف العالم كله بتوبة طاهر يا رب، والله يبارك نهاركم.
0: شكرا، تحية كتير كبيرة لك باسكال، سلامة العذراء تحميكي تحمي عائلتك. محمد العجوز يسعد صباحك من بشمون، كيف هالألو تاكسي عم تسلمنا عليهم؟ كمان مدام يمنى خوري يسعد صباحك عم تقولي ما بيحلى الصباح إلا معكم، نهاركم مبارك والعذراء تحميكم. تحية لك مدام يمنى، وأستاذ سليم حكينا من شوي، وتحية للفنان ميشيل خوري ابنك.

0: لك هالخبرية، لك هالخبرية شربول بشرفك على أوتوستراد صربة اليوم الصبح بالصربة الكاسليك بالنزلة على بيروت، في زلمة واقف بين البيتونات، زلمة طويل ضعيف عم يعمل حركات بتخوف، بين مش طبيعي ولافف ايده كأنه جرحها. صراحة أنا رعبني كتير لأنه كب حاله قدامي. اف اف اف يا منيح الشوف، يسعد صباحك. لو وين القوى الأمنية اللي عم يسمعونا؟ وين كن نايمين أو رايحين على الخدمة بهالوقت؟ يلا خبرونا، هات لنا نعمل تعداد. مين عم يسمعنا على 71 9 8 9 9 8 9؟ بس بعطونا اسمكم الأول. يلا بلش. إلي شربن بالجيش اللبناني، روني مشلين، يلا شو بحب بس شوف بنت بقوى الأمن الداخلي أو بالأمن العام أو بالجيش اللبناني، شو حلو. يلا بعطونا على 71 9 8 9 9 8 9. جو بالأمن العام، تحية كبيرة لك. والله يا جو معود كانوا يحكوني من المديرية اليوم انزل عندهم، ما حكيوني. رزق كمان بالأمن العام، يسعد صباحك. رولا من بيصور، رولا أنت بالجيش أو بشي قوى أمنية؟ لا رولا عريضة مستمعة مدنية. أكثر من حالي يا فكرة نسيت خبركن، امبارح ذكرتكن بلش من امبارح، اذا بدكم تتطوعوا بقوى الامن الداخلي من امبارح بلشوا ياخذوا الطلبات. يلا انا بساعدكم، يلي بده ضروري ضروري ضروري المديريه العامه للقوى الامن الداخلي اعلنت عن بدء استقبال طلبات التطوع ابتداء من امبارح، اعتبارا من امبارح لغايه 9 تشرين الاول. فيكم تفوتوا على منصة التطوع الإلكترونية على الموقع الرسمي للمديرية العامة وبتعبوا كل البيانات المطلوبة منكم بالاستمارة من خلال رابط إلكتروني، هو بالعربي مكتوب منصة التطوع الإلكترونية داش دركة. إذا ما عرفتوا كيف تفوتوا مبارح، أنا كتير انبسط، بدي حي رئيس هالزبطكم لجنة التطوع العميد نبيل فرح، تحية كتير كبيرة لك جنرال. امبارح كنت عم نسق معهم كتير انبسط، يعني امبارح لحدي الظهريات كانوا 5 شباب وصبية اخذوا مني كل المعلومات. اذا حدا ما عرف يفوت على منصة التطوع، فاذا بلشوا يستقبلوا الطلبات لكل اللي بدون يتطوعوا ابتداء من امبارح ولغاية 9 تشرين. فيكن تبعتولي واتساب على 03 777 9 6 9 وأنا ببعث لكم لينك. فإذا كل يلي مهتم هن اللي طالبين للتطوع لرتبة درجة متمرن عادي أو اختصاصي، بدهم قوات خاصة لصالح شعبة المعلومات للشرطة القضائية للقوى السيارة بالإضافة لاختصاصات مكافحة شغب سجون وكمان للسير.
1: صيف وبحر وكيف عنا بيروت يا هلا بالضيف.
0: فإذا المطلوب بدون دركة عادي، دركة مكافحة شغب، دركة قوات خاصة، دركة سجون ودركة سير مثل ما قلنا.
1: هلا بالضيف
0: ممكن يكون صفة الحالية، يعني ممكن يكون مدني اللي بده يتطوع أو ممكن يكون عسكري بالجيش اللبناني أو عسكري بالأمن العام أو عسكري بأمن الدولة وبده يتطوع بقوى الأمن الداخلي.

مطلوب منكم يكون عندكم بروفي يعني شهادة المتوسطة أو بروفي مهنة، هذا كل المطلوب منكم. كمان إذا بدهم يعني في قسم تاني، يعني هودي عم نحكي المواليد اللي بيكونوا قبل، مطلوب يكون عندهم بكالوريا أو ثانوية عامة أو بكالوريا فنية. مختار بقى كفرة، يسعد صباحك طارق. تحية كبيرة لك عمي صباح شربول. إذا بدي راجع إذا خلص الباسبور في رقم دق عليه، ما بفتكر على التليفون، يعني بدك تروح شخصيا. وين بأي مركز أنت مقدم؟

0: فات. أنا فيك تلفن على الرقم الرباعي للأمن العام اللبناني بس ما بعرف إذا بيجاوبوك صراحة. اللي هو 17-01 ما هيك؟ مش هيدا رقم الأمن العام 17-01؟ لا عفوا لا هيداك غير رقم، هيداك رقم ملحمة أبو سمير. رقم الأمن العام اللبناني لأي إذا بدكم تستفسروا عن أي معاملة أو مراجعة 17-17. ليش قلت 17-01؟ فإذا 17-17 رقم الأمن العام، وفيك تتصل على 01-425-610 01-425-610. صار له 4 أسابيع، انطر. إذا منك دافع ل4,900,000 انطر انطر، بيصيف الباسبور بالأمن العام بعد آخر أيلول. بس قلت بدي اعمل تعداد، ما حكينا غير 3 من الامن العام اللبناني، بس تغلبط برقم الامن العام شي 20 حدا من الامن العام صلح لي.
1: شربول يسعد صباحك
0: يا هلا.
1: بردوا عليه بيقولوا 17-01 لوزارة الدفاع يسعد صباحك الكوبرا حبيب قلبي.
0: تحية كبيرة لك كوبرا، بعتذر لانه انا مزحت وقلت ملحمة ابو سمير، بعتذر. بيجي بيسحبونا هلا من وزارة الدفاع. اليوم نحن بميروبة عنا عيد سيدة النجا، كانوا عاملين ثلاثية حلوة امبارح، كان في قداس، واليوم كمان بتكمل قداديس. نحن عنا كنيسة كتير حلوة لسيدة النجاة. تعرفوا كل يلي عنده مشروع، يعني عنده هيك شي براند لإله خاصة، يعني أعطيكم مثل الناس اللي بتعمل مونة مثلا بدها مثل ستيكرز على المراطبين خاصة فيها، الناس اللي يعني شو ما كان البراند الخاصة فيكم، حتى إذا عندكم مطعم عندكم شركة بيعملوا لكم كل شي، هو الرولز تبعوا التسعير باسمكم، ستيكرز، كل المستلزمات اللي بتعزوها. بدي أدلكم على شركة سيدر باك. سيدر باك بتأملكم كل شيء، كل شيء بعوز شركاتكم لحتى يكون عندكم مثل هوية خاصة فيكم. كل احتياجات شغلكم، كل شيء، إذا عندكم مواد بتعبوها بأناني بمرطبين بكراتين، كل شيء تغليف، سيدر باك ما لكم غيره. صار لهم زمان بيشتغلوا، أكثر من 5,000 شركة اشتغلوا معهم ومن سنين. عاملين حصومات وأسعار خاصة لكل مستمعي أغاني، فيكم تتواصلوا معهم على 71-428-423. فإذا 71-428-423. حتى اللي يعني اللي بيشتغل بمجال السوبر ماركت أو المطاعم بيعرفوا شو يعني البي او اس سيستمز، هن بيأمنوا لكم ياهن، بيأمنوا لكم ياهن بأسعار جملة. قلت لكم أكثر من 5,000 مطعم وشركة تعاملوا مع سيدر باك. والله قال لي شربول، حدا قال لي كلنا بظهرك ما حدا بيسترجي يسحبك، عم بمزح. شو رأيك بصوتات المدارس؟ هل هالأمر طبيعي؟ يعني أكثر موضوع أنا عم بحكي عنه وحاولنا شوي هيك نفشفش خلق الأهل هو موضوع صوتات المدارس. يعني الله يعيننا، نحن عايشين بدولة غابة زريبة، لا في رقابة ولا في محاسبة. هلا بيدعوا أنه عم يعملوا جولات وعم يبروا، مين عم يقدر يضبط المدارس يلي فاتحة على حسابها بموضوع صوتاتهم؟ شوف عيونك عم تشتاق لي بس ما صوتك لو. ومن وحي المدارس، تعرفوا في سؤال يمكن صار كل واحد منا، كل واحد فينا بيسأله هيك، بيقعد لوحده بيسأله كل يوم ويمكن أكثر من مرة بالنهار، كيف بدنا نقدر نكمل بحياتنا بهالبلد. لك مش بس نحن خلينا نختصر يعني انتو حولوا السؤال مش كيف بدنا نكمل حياتنا بهالبلد، كيف بدنا نكمل شهرنا؟ بعدنا اليوم ببداية اليوم الثامن من الشهر، بعد عنا 22 يوم غير اليوم، كيف بده يخلص هالشهر؟ لأنه المصاريف ما بتوقف والأسعار كل يوم تقريبا طالعة طلوع. منروح على السوبر ماركت بدنا نجيب شغلتين ثلاثة، منتفاجأ قديش طلع الحساب، خضرة، فواكه، لحمة، حليب، خبز، مواد غذائية أساسية. بتروح على الصيدلية نفس الخبرية، بتروح على محطة البنزين هونيك الكارثة، هونيك الكارثة. وأنا لا مش الله غاضب علي بالعكس الله متحنن علي أنه أنا من ميروبة. كل يوم أنا بطلع طلوع يا معلم لي ما بشوف إلا هالعلامة عم تقشط بسرعة. كهرباء، اشتراك موتور، مي للشركة، مي للستان، مي حق أناني ومجالونات لنشرب، اشتراك انترنت، فاتورة تليفون، شو بعد في ساعدوني، شو بعد في عنا فواتير. والكارثة الأكبر إذا عندكم أولاد، يعني الأولاد هن نعمة بحياتنا بس للأسف كارثة على الأهالي. وبيقولوا لنا خلفه بالأخص رجال الدين المسيحيين بيقولوا لنا بدنا نكتر المسيحيين، ما حطوا إيده مع إيدكم معنا مش لنجيب أولاد، حطوا إيدكم معنا لنربي أولادنا لنعيشهم. نحن عنا يا جماعة ما بعرف إذا عندكم شو بيصير إخواننا وأصدقائنا المسلمين، نحن عنا من أول ما بيخلق الولد ببلش الكنيسة تقبض عليه، ببلش بسر المعمودية وسر التثبيت يلي هودي سر من أسرار الكنيسة. هودي إذا ما دفعت رسم الكنيسة والخوري نولته كمان ما بيتعمد، لأنه السيد المسيح وقت اللي تعمد بنهر الأردن على إيد يوحنا المعمدان حطله بجيبته، قال له هيدي سمحة نفس، قال له قديش بدك يا مار يوحنا، قال له سمحة نفس، شو بيطلع من خاطرك يا عيب الشوم. بتقولوا لي الخوري بده يعيش، تهتم فيه الكنيسة، عندها أراضي وعندها أرزاق وعندها أملاك وعندها مدارس وعندها مؤسسات، ديورة على حيلة فاضية ما في دعوات بقى مثل ما لازم، ديورة مسكرة وفاضية، بتشوفوا الدار بضيعة طويل عريض فيه خوري أو اثنين خوارني فاضي. إذا من هالدار كله أخدوا خمس أوض وحطوا فيهم بكل أوضة، بكل أوضة يحطوا عائلة مسيحية مش قادرة تدفع أجار بيتها. لكم تحطون تقعدون على ميدتكم لأنه ميدتكم غنية وعامرة، وهود الناس مش معودين على الفحش بالأكل، مش معودين على المبيد. قديش صار في هو وفرق شاسع بين السيد المسيح وبين يلي بيدعوا انه هن عم بيمثلوا السيد المسيح على الأرض.
1: شربل إذا عم تحكي على أخوارنا اتعشف الشيوخة عنا بتلاقيه عم بسوق أس 500 حق 350,000 دولار، في اسأله من أين لك هذا؟ وإذا بتسأله بقول لك إذا بتسأله أو بتحلل بكون أنت كافر، بدهم إياه بيحللوه والبدهم إياه بيشرعوه، كلهم هولي قرطة نصابين عم بيستغلوا الدين ليعيشوا هن، وعم بيستغلوا الدين ليفرقونا.
0: ليك صديقنا سؤال، انتو مثلا احنا شو ما بدك تعمل، بدك تجيب ورقة من الخوري، بدك قدي بتريد قد ما بتريد يا ابني، انتو هيك كمان بستعملوا معاملات عند الشيوخة كمان بياخدوا منكم؟ تربون نسيت فاتورة ليك من استراليا، زاهي من استراليا عم بفكر عم بيذكرني بفاتورة البلدية بلبنان، حلالك من سيدني أستراليا. سليم يسعد صباحك يا سليم. سليم بيضون عم تسمعنا بقطر، شو بلشت المدارس بقطر؟
1: شربل شو ما بدك تعمل معاملة بدار الفتوى، إن بدك تتجوز، بدك تطلق، بدك تطلع ورقة لابنك، شو ما كان كله بيتاخد عليه مصاري، وفاتحين المحكمة الشرعية قد ما بدك، قد ما بدك فيها تبرطل أكتر من الوزارات المالية وزارة وغير وزارات بالدولة.
0: ولو ما تزيدها. لا حكيت عن الطلاق، شوف عنا بتبيع بيتك، بتبيع سيارتك، بتبيع شقفة أرض لحتى تطلق، بيقولوا لك الأسباب لحتى نردع الطلاق، ما هي ثلاث أرباع أسباب الطلاق هي الأمور المادية يا سيدنا. المرأة وجوزها عم يتخانقوا كرمال القلة، حتى هن وعم بيطلقوا بدو يركبون الدين. لأنه عم نحكي هيك عم نفش خلقنا عن جد الهموم المعيشية، حتى الحد الأدنى للأجور بلبنان يعني ده هو باللبنان بفتكر إذا مش غلطان شي 28 مليون، صححولي إذا حدا بيعرف، بفتكر مش بفتكر على الأكيد 28 مليون ليرة، يعني ده بيطلع 28 مليون. أنا بعرف أنه بتقولولي في ناس ما بتقبض الحد الأدنى، بس أنه في ناس بتقبض قريبة من الحد الأدنى، بتقبض $400، بتقبض $500، في ناس مبلا بتقبض بالقوى الأمنية $300 معاشا. فسؤالي لألكم جميعا، كيف عم تقدروا تتأقلموا مع الوضع المعيشي بلبنان؟ كيف عم بترتبوا أموركم؟ مش عم بحكي عطول بس كل شهر، شو عم تعملوا حتى معاشكم يكفيكم؟ يلا ساعدوني لأنه أنا ضايع مش عم بعرف، صرنا بثمان الشهر معي $70. ريفي أخذ منك شي $100. مروان أبي خليل من الكحالي، يسعد صباحك.
1: آخر شي يا شربي بقولوا لك أصبر، هيدا امتحان، كان الرسول يمشي على إجري، طب الرسول كان يمشي على إجري، طب أنت ليه عم بتسوق هيك سيارة وعندك مرافقة؟
0: صاير معك اليوم؟ بونجور شربول، بونجور إلي. لتوفر بنزين بدك تجيب سيارة صغيرة ما تصرف كتير وتخلي الجيب لنهار الأحد والأعياد. ناديا طب معك شي $2,000-$3,000 دينيني هون لآخر السنة لنجيب سيارة؟ ما عم يجيك تحويلات من فرنسا؟ وي لكو سلين يخز العين، شو هالسلين مثل القمر، رايحة بسيارة مع البابا، رايحة على المدرسة اللبنانية بالدوحة بقطر وعم تسمعنا. والله يا شربول عايشين من عند ولادنا، شو هالبهدلة، مش بهدلة يا كاتيا، ان ولادك واجباتهم ولادك انه يهتموا فيك مثل ما انت اهتميت فيهم، بس الله يعينهم وان شاء الله هيك يكون عندهم القدرة انه يهتموا بأهلهم. رنين راشحة، من وين عم تسمعينا رنين؟ من شوف شربول، أنا بالدرك ومجوزة عسكري بالجيش، اكتملت ما عم بيكفينا معاشنا، بيخلص أول ساعة دغري، ايه بس واحد يقبض بيكون عنده استحقاقات دغري بيطير المعاش. الله يعينكم إذا كنتم مجوزين من بعضكم.
2: شربل صباحو، شربل الفيل، تروح شوف العسكر يلي وين عم يشتغل بالي باركينج وبالمطاعم،
0: بعرف حبيب القلب
2: الشغل مش عيب، بس هيدا المنصاب يلي ما قادر يشتغل أو الكبير بالعمر ما قادر يشتغل، هيدا كيف يكفي شهره؟ نحنا يمكن قادرين بعدنا شوي عم نشتغل بمطرح بكرة بعد

عيلته. إلي أزي عم يتغزل فيك يا عبد الله الكوراني، قال أنت مخرج مبدع. تحياتنا تحياتنا الكبيرة للمبدعة الغالية ميلينا. عبالي عبد الله شربول صرنا عم نقنن في إشياء كتير بطلنا نجيبها. أنا بدلكن على فلافل أبو أندري. فلافل أبو أندري بي الفقير، هذا بقلكم هنا احنا مننكت. إذا الواحد ما معه مصاري بيكل فلافل. فلافل أبو أندري فيكن تفوتوا لعنده، بتفتحوا طاولة ب10 دولار 15 دولار، طاولة لأربع أشخاص، صحن فول وصحن حمص وصحن بليلة، بينزلكن جات خضرة ببلاش وكبيس ببلاش وزيتون ببلاش وبصل ببلاش. أطيب ترويقة هلأ بفرع فلافل أبو أندري الجديد، فتح من 13 دقيقة. فرع الجديد هو بأول غزير بيك فرح باب، ناطرينكم كل يوم أطيب ترويقة من 7 الصبح. والله امبارح حسيب أبي شاهين اتصل فيي وقال لي شربول عن جد هيدي نعمة إنه فلافل أبو أندري صار موجود عندنا بغزير. قال لي كل يوم كل يوم بقطع الصبح أنا ونازل على الجيم بياخد ترويقة معي على الشغل فلافل أبو أندري. لك ألف صحتين يا حسيب. كل يلي موجودين بغزير بفتوح كسروان بيك فرح باب حتى بيجوني، فرع جديد لإلكن هيدا بأول غزير، أول طلعت غزير على اليمين بيك فرح باب، وبيفتحوا الساعة 7 وبيضلوا لنص الليل. فيكن تطلبوا ديليفري من عندهم من خلال الابليكيشن أو من خلال الويب سايت الخاص فيهم أو على هيدا الرقم. هيدا رقم خاص بفلافل أبو أندري غزير، 70 12 12 52، 70 12 12 52. بونجور شربول، الدولة بتاخد 14 دولار ضريبة على البنزين. إيف هي وقفت على ضريبة البنزين يا صديقنا. هات لنسأل شغل، هات لنلعب لعبة. قالوا لي مين يعني أقل حدا بيقبض، ما تقولوا أسمائكم، وهات لنشوف مين أغنى حدا باللي بيسمعنا، مين أكتر واحد قديه بتقبض، وعن جد ما تقولوا أسمائكم. هات لنشوف مين بيقبض فوق الـ1000 دولار ومين تحت الـ1000 دولار. في حدا عم يسمعنا مثلا بيقبض 5000 دولار بالشهر؟ شربول أنا اليوم رايح أتروق عند فلافل أبو أندري بيك فرح باب، وبكرة بخبرك. ولك ألف ألف صحتين يا نادية. بها قدام عاشك 2800 دولار. بدكم شغيلة؟ يلا بلشنا. ألين 700 دولار، يعني مش حيعرفوا مين ألين، في 3000 ألين عم تسمعنا. ياسمينة، قديه بيقبض البابا آخر الشهر؟ معه كتير مصاري؟ بعده عم بخبيهم بالجرور؟ شربول أنا بقبض 900 دولار أو 30 مليون. $33,900,000. ولو موظف بنك بيقبض على الأقل. هل بيطلع 33 مليون؟ ايه بس بعد في حدا بيقبض باللبناني؟ بدك تاخد كيس لحتى تعبيهم 33,900,000. جورج دو فاري، فيك تقلنا كم أورو بتطلع بالشهر؟ تتجرأ تقول على الهوى؟ عم بقلي أنا بقبض بالأورو. يلا هلا بدي ربحكم هدية كتير قيمة، كتير كتير كتير. هات لنشوف شو هي. من عند سيرفي فايند. يلا كملوا قلوا لي قديه بتقبضوا. شربول أنا مهندس وبقبض دي 30 مليون. ومدير قسمين بشركة. عقبال التالت.

0: بتقبض انت هون؟ اللي بيقبض 1200 دولار في الإذاعة. تفضل كاتيا عم بتقلي انا بقبض 500 دولار مع الزودة وبدي بالشهر ابر ب 300 دولار وعيش يا لبناني.
1: ليش ما بتوفر احلام؟
0: تفضل جورج بدك قول على الهوا. انا اكيد شي 90% من المستمعين بهيك بيروحوا بغيبوبه بدون حسيدة يعني. ليك بدك شغيلة عندك؟ صيت الغنى ولا صيت الفقر يا إلي؟ يلا شو طالع بالي كبة اليوم؟ تروح نتغدى بكبة زمان اليوم؟ كتر خير الله كبة زمان. جورج بدي أقول لو بدك تزعل قال لي أنا بقبض مينيموم 5000 أورو بالشهر. سامر عم بيقول شربول انا بقبض بحدود ال 5000 دولار بس شغلي كله سفر كتير. لك الله يقويك. بدك حدا يحمل لك الشنطه؟ شربول اذا المطارين بس بيبيعوا سياراتهم الفخمه اللي بيملكوها والمصاري اللي عم يقبضوها بالمحاكم الروحيه اذا هودي جمعناهم ووزعناهم على الناس الفقراء بعيشوا ضيعة. شربول انا معاشي 450 دولار بكفيني بس لاجار البيت والكهرباء وما بقول الا الحمد لله على كل شيء. اهم شيء نعمة الصحة. اجد الله ينكم جوسلين. جوسلين عمتلي شربول ما تحسدوا لجورج لانه هو بيدفعون بيروحوا كلهم تاكسات. رفيق عم بقول جورج بتتبني. الله يخلي له عائلته. قال لي جورج بعت لي وقال لي على اساس ما بتحكي ما انت ما فيك تبعت شيء على الهوا. هيدي التابلت للهوا اذا شيء ما بدك قوله على الهوا بعته على رقمي. شربول انا اول شغل بقبض 1100 دولار تاني شغل بقبض 660 دولار. حلوين الله يوفق. يعني للاسف اللبناني بده ليقدر يعيش شوي بكرامه مش عيش هيك فيها فخفخه بده يشتغل شغلتين او ثلاثه. شربول انا بقبض 2000 دولار. الله يوفقك جوسلين. لا ولو ماريو ماريو ماريو قال بيقبض 20 دولار. انت بتاخذ 20 دولار على المعامله ما رح اقول عائلتك. ماريو ماريو صديق عم يمزح. 20 دولار قديه بنحط لها ماريو؟ بنحط لها 3 صفوره.

0: بدي ادلكن على مطاعم كبة زمان. هن موجودين من 23 سنة ببيروت، موجودين بالسوديكو، وهلأ مش من زمان فتحوا فرع جديد لمطعم كبة زمان بقلب دبي على الطريق الداخلية. يعني انتوا رايحين من دبي صوب أنطلياس تقطع كنيسة الصعود دغري من بعدها على الشمال. اسم على مسمى كبة زمان، كل أنواع الكبة اللبنانية، يعني كبة نية، كبة قراص، كبة صغرتوية على أصولها، لأنه أصحاب كبة زمان هن بيت سعادة من صغرتها. عندهم كبة صغرتوية فيكم تختاروها أو بشحم أو بلبنة أو بزبدة، كبة بالصينية على أنواعها، كتير أنواع. بيعملوا كبة بلبنية كمان، عندهم شو كمان، عندهم فوارغ، بيعملوا فوارغ، واو واو شو طيبين، راس نيفا، السنات، مقادم، وشيش برك على أصوله، أطيب من الشيش برك اللي بتعملها ميلينا. مطاعم كبة زمان مثل ما قلنا من 23 سنة عن جد هن موجودين، كانوا بالصدق وهلأ فتحوا بدبي وعم بيوسعوا. ناطرينكم الأكل اللبناني الأصيل كله بتلاقوه عندهم، كمان أكيد عندهم الميزة اللبنانية. أسعارهم كتير كتير كتير كتير مهمة، صدوهم مطاعم كبة زمان. فإذا موجودين بالسوديكو والفرع الجديد بدبي الطريق الداخلية، بيفتحوا كل يوم من الساعة 12 الظهر ل 11 نص الليل، وكمان بيفتحوا على الترويقة، للترويقة من 9:30 لل 11:30 بكل يوم، بيفتحوا بهالوقت ليقدموا لكم أطيب ترويقة لبنانية على أصولها. وكمان في عندهم غير الترويقة اللبنانية، عندهم ترويقة انترناشنال، فيكم تطلبوا ديليفري من عندهم، كمان فيكم تطلبوا ديليفري على هيدا الرقم رح أعطيكم إياه إذا بدكم بدبي، 79-043-573، هيدا رقم دبي كبة زمان، 79-043-573، إذا بالسوديكو 70-429-934. فإذا رقم كبة زمان بالسوديكو 70-429-934.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

هلا قربت الشتوية، بس هل كم يوم بحسب أنطوني توما الراس الجوي إنه الطقس الصيفي؟ صباح النور من جديد لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. يلا 4 دقايق ورح نختم نحن وياكم لقائنا ونسلم الهوى لميراي مزرعاني ومن قلب بيروت.

0: باكم بالسيارة ما وصلتوا على شغلكم، أو إذا كنتوا وصلتوا على الشغل، إذا بعدكم بالبيت هلأ رايحين على الجامعة، لأن في جامعات كتيرة فتحت، وإذا عم ترقدوا ورا نهاركم اركدوا مطرح اللي بدكم، بس خدونا معكم ما بدا شي، بتحملونا بالأبليكيشن بتليفوناتكم وبتسمعونا وين ما كان. يلا هلأ بدي أقدم كادو كتير حلو، فوتشر لحتى تشتروا من عند كادو غملوش. هيدا الكادو تقدمة سيرفي فايند، يلي طالع عباله يربح هالكادو بعتولي واتساب على ال... بس عملوا لي سكرين شات، عندكم 3 دقايق، يلي عمل داونلود لسيرفي فايند دايما عمل لكم عملوا داونلود لحتى تربحوا جوائز. رح اختار حدا، اول حدا بيبعت لي سكرين شات انه عمل داونلود لسيرفي فايند هالابليكيشن يلي بتاخد العال. يلا ناطركن على 71 9 8 9 9 8 9. بس قبلها رح اسمع فويس لتكونوا تحضرتوا.
1: لك يا شربيل صباحو صباحو، انه قاعد عم بتخبرنا كبيت زمان وفوارغ ومدرش وبتشهينا
0: والسنات وما قادم.
1: نحن اذا بنظهر ظهرة بالشهر بننكسر كل الشهر، بننكسر على شهرين لقدام.
0: ايه بس يا صديقتنا كبة زمان عاملين، انا عاملكم عاملين اهتمام كتير كبير بالمستمعين. هلا رح لكم بعد شوي في ديسكاونت، يعني بس تعرفوا حالكم عن حالكم ان انتم مستمعين اغاني عند كبة زمان بيطلع لكم ديسكاونت يمكن 10%. هلا باكد وبرجع بحكيكم. يلا كتير عم يوصلني بشكل سريع لانه خلص وقتنا، رح اختار رقم سريع بشكل سريع. بعتولي انه عاملين داونلود للسيرفي فايند، يلا إن شاء الله يردوا علينا. إذا ما ردوا علينا رقم ينتهي ب948 ردوا علينا. ألو ألو ألو، ما عم يصير. موشور كيفك؟
2: الحمد لله.
0: طلبتك دغري على الهواء، مين معي؟
2: مايك هابر.
0: مايك هابر، يلا عم ببعت اسمك ورقم تليفونك دغري لسيرفي فايند، وبدي لك ألف مبروك، ربحت فاوتشر قسيمة شرائية من عند كادو غملوش تقدمة سيرفي فان. شي مرة استفدت منها لأنه بعتلي عملتلي سكرين شات وعمل داونلود لسيرفي فان، استفدت منها أو بس نزلتها هيك؟
2: أول شي بدي لك مسي كتير يا شربي. أنا أول مرة، لا يعني ولا مرة من قبل مستعمل أبليكيشن، بس هلا أكيد بدي استعمله.
0: أكيد أنت عندك شي مصلحة بتشتغل على حسابك مايك أو موظف؟
2: لا انا عنا شركه على البور، شركه شحن.
0: اوكي، ما بده شيء. $10 بتدفع على سيرفي فايند بالسنه، بيعملوا لك دعايه بصيروا كل الناس يعرفوا فيها. اوكي
2: اوكي
0: يلا مشكلة. الف مبروك مايك، تحيه كثير كبيره لك.
2: ميرسي لك،
0: باي باي. الله معك. يلا رقمه لمايك صار موجود عند سيرفي فايند، ورقم تليفونه واسمه، وهن بيتواصلوا معه، وهيك بنكون وصلنا لنهايه لقائنا.

بالضبط. بدي أذكركم ما تنسوا تحجزوا لهالأحد بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان، أحلى قاعدة عندهم صدقوني. وعم نحكي عن الحصومات والاهتمام بالمستمعين، هالشي كله بتلمسوه أنتوا لوحدكم بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان. بس تقولوا لهم جايين من قبل أغاني أغاني، صدقوني بيعملوا لكم حصومات كبيرة على الفاتورة واهتمام كتير كبير. حجزوا لغدا هالأحد برنامج فني كتير حلو، حجزوا على 03-5-5-4-3-3-2 فإذا 5-5-4-3-3-2. رفقناكم من الساعة 6 ولهلأ أنا المخرج إلي أزي، وهلأ صبحيتنا بتكمل بس مع ميراي هلأ وبرنامج من قلب بيروت، والختام بيكون على الساعة 10. أنا برجع بلاقيكم بعد شوي على الساعة 8 وعلى الساعة 9 مع ميراي. مرسي لرفقتكم الحلوة إلي، يعطيك العافية، باي باي.

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

صباح الخير، بونجور لكل المستمعين. اليوم 3/8/2026، يا رب يكون نهار مميز لكل الناس، يا رب يكون نهار ما في وجع ما في زعل، كله فرح وضحك. وكيف ما بده يكون هيك، اليوم 8/8 عيد مولد السيدة العذراء مريم. طبعا هيدا العيد اللي بيحمل فرح كبير بقلوب المؤمنين وبقلوب ناس كتار بيشوفوا بالعذراء ام وسند ورفيق الدرب. إنه الإنسان بالحياة بيمرق بأيام بيكون فيها قوي، وبيمرق بأيام تاني بحس حاله محتاج كلمة، محتاج إشارة، محتاج حدا يقول له ما تخاف أنا حدك.

مستمعينا، يمكن لهالسبب الناس من مئات السنين بعدها بتلجأ للعذرة، مش لأنه الحياة سهلة بل لأنه الحياة صعبة أحيانا، مش لأنه ما في وجع بل لأنه في وجع أو في حاجة دايما للرجع. وأجمل شيء بالإيمان إنه ما بيظهر بس بالأيام الحلوة، الإيمان الحقيقي بيظهر لما تكون الطرقات مسكرة ولما تتعقد الأمور ولما الإنسان ما بيعود يعرف من وين بدها تفرج. ساعتها بيبقى بقلبه ضو صغير، ضو بيقله بكرة أحسن، أكيد في أمل، أنت مش لوحدك. بهالصباح بعيد مولد سيدة العذراء منعيد كل الناس ومنتمنى أنه تحمل معه السلام لكل بيت والشفاء لكل مريض والتعزية لكل قلب حزين والفرح لكل شخص ناطر خبر حلو. من نور رفقي هالبلد وأهله، احفظي ولادنا عيالنا، خلي الأمل أكبر من الخوف والمحبة أكبر من كل تعب.

0: كوني معنا يا عذرا، يمكن طريقنا طويل، يمكن في مطبات، يمكن في اشياء كثيره ما بنعرف كيف رح تنحل، بس اكيد اكيد دائما بيبقى في بقلب الانسان احساس انه في حدا عم بيرافقني. وبهالعيد بنقول يا عذرا كوني حد كل ام خايفه عولادها، حد كل بي عم بيتعب كرمال بيته، حد كل شاب وصبيه عم بفتشوا على طريقهم، حد كل مريض، وحد كل شخص اليوم حاسس حاله وحيد.
1: لا تتركينا لدى الخطر، لا تصرفي عنا.
0: يا رب مستمعينا يكون نهارنا حلو، نهار مبارك، نهار جديد مليء بالأمل، مليء بالتفاؤل وبالحياة اللي منتمناها تكون كلها كرامة وحلوة.

0: مستمعينا اكيد بدي اذكركم انه بمدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرماني هلأ صار في قسم انجليزي جديد من الكي جي 1 حتى الجريد 5 حد القسم الفرنسي المستمر. أكيد عندهم تعليم قوي بجو مريح ومشجع بالقليلة هالولادة بيفهموا مش بيحفظوا بس يعني بيصيروا يسألوا بثقة بيبدعوا بيتعلموا كيف يتواصلوا مع غيرهم. هلأ عندهم بهالمدرسة مدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عندهم فريق متخصص بالصعوبات التعلمية بيرافق كل ولد خطوة بخطوة وبيعطيه الدعم اللي بيحتاجه. سجلوا أولادكم اليوم بمدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرماني. إذا بدكم تعرفوا أكثر تفاصيل فيكم زوروا صفحتهم على فيسبوك ساجيس سان جان مارون أو فيكم مستمعينا تتصلوا فيهم 81-533-027. إذن رقمهم 81-533-027.
1: نهرمو السكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
1: توقعات الفلك والأبراج.

مع برج الحمل اليوم عندك طاقة فظيعة، أكيد بدك تاخد قرار لشيء كنت مأجله. هلأ بالشغل في حركة بس ما تتسرع بالردود. نصيحتنا لإلك عمول اللي عليك واترك الباقي لوقته. برج الثور موضوع مالي أو عملي بحاجة لشوي ترتيب. هلأ ممكن يطلع قدامك تعاون أو فرصة مفيدة. عاطفيا الجو أهدى وأحن. برج الجوزاء ما تدخل بنقاش على شغلة صغيرة وتكبرها. هلأ نهارك مليان حكي واتصالات وأخبار وممكن حدا يطلب مساعدتك. أنا بعرف أنه أنت ما بتقصر. برج السرطان اليوم عندك حساسية عالية، بتحس بالناس قبل ما يحكوا. لازم توثق بإحساسك بس تأكد قبل القرار. القمر بينتقل لبرجك اليوم والطاقة عندك بتعلى. حضورك قوي، يوم حلو للتواصل والضحك واللقاءات. برج العذراء نهارك ممتاز والشمس أصلا ببرجك اليوم، مناسب لترتيب أمورك ووضع خطة واضحة. ما تفتش على الأخطاء بكل كلمة. جاذبيتك عالية اليوم والتعاون مع الآخرين ممكن يفتح لك باب. حكي صريح لازم يكون من أول النهار لآخره. برج العقرب اليوم بدك تركز لأنه عندك موضوع هلأ هو أكيد عم ياخد من بالك أكتر من حجمه. اشتغل عليه خطوة خطوة. في فرصة أو فكرة جديدة بتلفت لك نظرك، ما ترفضها بس لأنك متعود على طريقة معينة. المرونة اليوم لصالحك. برج الجدي العمل والمسؤوليات اخدين مساحة كبيرة من نهارك بس في نتيجة حلوة إذا كملت للنهاية. ماليا خليك محافظ وما تعمل مصروف هيك على السريع. دلو عندك طاقة وأفكار كتيرة ويمكن اليوم مناسب تبلش بشي جديد أو ترجع لمشروع تركته، بس ما تشتغل بعشر اتجاهات بنفس الوقت. عاطفيا الصراحة اليوم بتريحك. برج الحوت إحساس قوي بس اليوم بدك تخلط شوي الإحساس بشوية منطق. في موضوع مأجله من زمان، أحسن وقت تبلش فيه هو بخطوة صغيرة.

8 أيلول عنده حس مسؤولية عالي، يعني إذا وعد بشغلة أكيد بيعملها للآخر، وبيحب يكون مفيد للناس اللي حواليه. هو شخص عملي وواقعي، بس هيدا ما بيعني إنه بلا مشاعر، بالعكس مشاعره عميقة، إنما مش دايما بيعبر عنها بسهولة. ممكن ما يقول بحبك كل يوم، بس بيفرجيك محبته بفعل صغير، بسند، بسؤال، نقطة قوته إنه بتقدر تعتمد عليه. أما نقطة ضعفه بيفكر زيادة عن اللزوم وبيدقق على حاله وعلى غيره.

رميوني ما بعرف شو هي هالقصة ليه يعني. يلا صباح الخير، تحياتي لكل المستمعين، بلشنا قلعنا، نحن هون موجودين بأغاني أغاني.

شو بيقولوا؟ يا روحي انتو، يا قلبي انتو، يا عمري انتو، يا وهيلي اذا بياخد منكم كل يوم، لا اذا بياخد منكم كلكم المستمعين نهار واحد لإلي، يا عيني يعني بعيش للمية وخمسين اكتر. شو مية وخمسين؟ بتذكر كل المستمعين بسيدر باك، هالشركة رفيقة النجاح لكتير شركات ومطاعم لبنانية. طبعا بتعطي خدمات ستيكرز، يعني الرولز وستيكرز وغيرهم من المستلزمات. طبعا مستمعينا اذا كنت تاجر جملي او عندك سوبر ماركت او مطعم، سيدر باك بتأمن لك البي او اس سيستمز والهاردوير باسعار جملي لتلاقي كل احتياجات شغلك بمطرح واحد. لما شفتك طلعت، يعني كل مواد التعبئة والتغليف بتأمن لك هون سيدر باك، خصوصا إذا كنتوا بتصدروا للخارج، لأنه منا هينة القصة، بتعملكن ستيكرز خاص فيكن بكواليتي عالية لتحمل الرطوبة، الشمس، المي، حتى مدة الشحن لتوصل للزبون بأفضل شكل. مدى أكثر من 15 سنة أمنت سيدر باك احتياجات أكثر من 5000 مطعم وشركة. يعني شو بعدكم ناطرين؟ إذا عندكم شركات، مطاعم، مؤسسات وأنتم بحاجة لها المستلزمات، يلا فورا سيدر باك. بدكم تحكون أكيد على 71-428-423. سيدر باك فيكم تتواصلوا معهم على واتساب كمان نفس الرقم 71-428-423.

جبل. هاي إلي معنا اليوم على إخراج الفترة المخرج إلي أزي. وبدنا نقول بونجور لملونا ميلينا عم تسمعنا أكيد حبيبة قلبي يا ميلينا. I miss you كتير. يلا اليوم بدنا نبلش على رواق على رواق. ما بدنا نركض، ما بدنا نستعجل، بدنا ناخد نفس، نشرب قهوتنا ونمشي بيها النهار شوي شوي.

اليوم ايه على رواق، ايه مش واضحة انه على رواق. يلا فينا نضحك على رواق، نحكي على رواق، اذا زعلنا نزعل على رواق، واذا فرحنا نفرح كمان على رواق. انه مش كل شيء بالحياة لازم يكون بسرعة، يعني في اشياء لازم نعطيها وقتها. مثلا حطيت لكم فنجان قهوة كافيه دو برازيل حطكن وقدامكن، ايه معقولة بدكن تشربوه على رواق؟ اكيد، يعني هيدا شيء طبيعي. اشياء كمان لازم نعطيها وقتها، الحكي. ما تستعجلوا بالحكي وما تحكوا كتير، يعني ما عليه بين جملة وجملة، خدوا نفس ولو نفس. ضحكتكن، زعلكن، اشتياقكن والناس اللي منحبها كله على رواق اليوم. بقلبك لك شو بتعمل بالناس، الناس تحبها تسرقلن والإحساس. آه يا رايق انت، آه يا رايق، في أحلى منها؟ برافو عليكم.

هيك أوقات بسكونوا هيك شوي يعني في أفكار كتير براسكم، فكروا بشغلة صغيرة عندكم إياها اليوم، شغلة حلوة بس صغيرة، إنه منها شيء كتير مهم، مش سيارة، مش مصاري، مش بيت، لا، إنه إشي صغيرة بحياتكم اليومية، ما بعرف، شغلة بسيطة، يمكن صوت شخص بتحبوه، شمس فايتة من الشباك، حدا قالكم صباح الخير وغير لكم نهاركم، ولد ضحك، انتوا ظاهرين من البيت وولادكم ضحكوا، مسج وصلكم اليوم، هيك انه شيء مخطور مهضوم.

0: أكيد بتحبوا تسمعوا شو بيصير أخبار يعني بالبلد، إن كانت اجتماعية سياسية محلية. شو أحلى مسج من مرتي الصباح، ما تنسى تاخد كيس الزبالة معك. يا أبو جيك، برافو عليك. أكيد الأخبار بتسمعوها بعد شوي مع شربل. يلا عندي بعد دقيقة واحدة، خليني بس أخد هالفويس.
1: صباحو مدام ميري، صباحو سعد صباحي،
0: وصباح
1: حلو.
0: مرسي،
1: بيعطينا هيك إيجابيات وبيعطينا تفاؤل، بنحبكم نحن كثير قدني كلنا، ونحن معك على السماء.
0: مرسي يا قلبي،
1: وهيك تريحوا لنا اعصابنا بهالعجه السير. يا ريت بيعملوا لهم حل، كل يوم بدي شي ساعه من جوني على الزلقه حتى اوصل. يلا نحن منحبك ومعك على السماء، وتحياتي لشربي ولميليسا ولجميع بالأغاني، ونحن منحبكم. ونحن رولا اشتقني لقدني كلها، لرولا شامية نقلها منحبها قدني كلها.
0: ايه حياتي، يلا يمكن جمعة الجاي تكون معكم رولا، الله يوفقها. ومش ميليسا، ميلينا. كيف عم تقولي انه رولا مش هون؟ رولا اجيت، عم بقول لي شربل انه من جمعة الماضي اجيت. هيدي كمانك على السماع يا ويلي كمني.

0: اكيد بتعمل تريدينج هلا معجوقين ومخفوقين، يعني ما فينا نحكي معهم بهالكم يوم. ليش؟ لانه عاملين مع الباك تو سكول عروض كتير كبيره ومنوعه على كل منتجات اوزمو. حتى بتعرفوا انه في انواع جديده من اوزمو بتلاقوها على الويب سايت ntanostrading.com. هلا بس تفوتوا على ntanostrading.com ما تنسوا تستعملوا البرومو كود اغاني 15 لتستفيدوا من حسم ال 15%. ضروري تبلغوا كل إدارات المدارس لحتى تتسجل من هلأ بحملة الباك تو سكول. مستمعينا رح منكون عم نزور المدارس نحنا ومتعنص تريدينج، لأنه لازم تتسجلوا مسبقا. رح نكون بالمدارس اللي بتتسجل، رح ناخد معنا كاركترات أوزمو الكتيرة، ورح نكون عم نعمل لتلميز أنيميشن، ورح نوزع عليهم بوكسز من أوزمو مليانين بمنتجات أوزمو. تحضروا خصيصا للباك تو سكول. هلا ضروري تتسجلوا لانه بدنا نعرف على اي مدرسه بدنا نروح. في رقم فيكم تتصلوا فينا وتسجلوا اسامي المدارس واسم الشخص اللي فينا نحكي معه على 03-777-969. باك تو سكول مع متانوس تريدينج واغاني اغاني 03-777-969.
1: انت لبناني صاحب مصلحه او مهنه حره بلبنان او باي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
3: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
3: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مثل الغيمي
2: من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
3: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: لمي نوستالجي بريزنت Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
5: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19-20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: معنا باستديوهات أغاني أغاني بده يقدم لنا آخر الأخبار. هاي شربي،
1: صباح النور ميراي، صباح النور لكل المستمعين.
0: كيفك؟ شو الأخبار؟
1: والله مع الكافي دو برازيل كتير منيح، كتر خير الله. عملنا صبحية أنا وإيدي بكير وشربنا فنجانين قهوة، وهيدا التالت جايبه معي.
0: خلص يعني هلأ أنت وإلي ما فيكم تشربوا بقى
1: مثل ما بدك.
0: لا خلص الركوة
1: لا بس بتعرفي هلأ حطيت لك ركوة جديدة. بتعرفي بدي أقول لك المستمعين أنه كافي دو برازيل رح يكون موجود معنا بمهرجان تفاح بميروبا، رح بيكونوا عم بيضيفوا العالم قهوة كل الوقت وخصوصا بالافتتاح، ونحن لأنه عاملين بيت شعر يعني خيمة عربية شي 15 متر من بعلبك، رح تكون القهوة اللي عم تتضيف على المنقل كافي دو برازيل كل أيام المهرجان، وبيقدروا الناس يلي عندهم حجة انه ما عم بيلاقوا لانه ما عم بيلحقوا توزيع بيقدروا ياخذوا الكمية اللي بدهم اياها. رح يكون في ستاند كله للكافي دو برازيل قد ما بدهم فيهم ياخذوا، ورح بيكون بميروبا في حصومات كتير كبيرة للمستمعين، يعني بياخذوا كمية اللي بدهم اياها في حصومات بينعطاهم بن كمان فور فري ناطرينه.
0: واو.
1: مش هيدا الويك اند اللي بعده، بس ميراي لانه انا صلحت لك شيء على دانتك وانت عم تحكي عن رولا
0: ايه؟
1: لانه عم تابعت الموضوع. رولا كان المفروض تيجي قبل بس ما اجت، بعدها مسافره.
0: أوكي.
1: يعني كان المفروض قبل اعلنت باي متى تيجي على الهواء وما كانت على الهواء، فما بنعرف اي متى. بالنسبه للاخبار خليني بلش من الطرقات وقول انه باحصاءات غرفه تحكم مروري قتيل مبارح و13 جريح. القتيل سقط بقلب الياس نتيجة أكسيدان صار بين شاحنة وبين موتو. بالنسبة لمخالفات السرعة الزايدة 583 مخالفة السرعة الزايدة، يعني هن زيته ما تغير شيء بأول يوم من الحملة. بس وأنا صراحة للأمانة يعني بين إزاعة وميروبا ورجعت نزلت على يعني على جوني وطلعت وجديدة وهالمناطق ما شفت أي مظاهر لانتشار للقوى الأمنية.
0: ولا
1: يمكن يكون انتبه أنا ما بدي أجزم، يمكن يكون بوقت بغير وقت اللي أنا مرأت فيه
0: لا وبلكي مناطق
1: فتواصلت مع غرفة تحكم المروري لحتى لشوف إذا أجاني الجواب. تواصلت مع غرفة تحكم المروري لحتى أشوف إذا في إحصاءات بالنسبة لأول يوم من الحملة قديش صار فيه مخالفات، مش حاطين سيت بيلت، مش حاطين عم يحكوا على الموبايل. قالوا لي هذه المتابعة مع شعبة العلاقات العامة بقوى الأمن الداخلي، بس أنا ميراي رح أسمع فويس وصلني من شعبة العلاقات العامة بس لأشوف إذا في إحصاءات.
0: أوكي. مين الرقم عم بيقول لي ويخلي لي هالصباح الحلو يلي كله مليان حنان؟ يا ويلي هاي قصة الحنان هاي مهمة كتير، وحب كمان أكيد. يلا صباح الخير
1: ميراي. بدي احيي العميد جوزيف مسلم رئيس شعبة العلاقات العامة بقوى الأمن الداخلي، عم بيقول لي انه بعد شوي بيصلن تقرير اول يوم قديش نسبة المخالفات اللي تسجلت بالحملة اللي انطلقت مبارح للحد من حوادث السير على الطرقات. بس خليني اقول بما انه ميراي عم نحكي عن الطرقات، كل يلي طالعين على البقاع بهالوقت ولغاية الساعة 5 بدهم يسلكوا طريق ترشيش، طريق عام ترشيش، لأنه اليوم كمان في استكمال للتسفيت على طريق عام ظهر البيدر وتحويل السير. فإذا من بيروت باتجاه البقاعد مجبورين تسلكوا طريق عام ترشيش زحلة لغاية الساعة 5:30. بس يلي نازلين من البقاع صوب بيروت بتنزلوا على طريق ظهر البيدر الحزمية بشكل طبيعي.
0: أوكي.
1: بمتابعة لأخبارنا الأمنية، للأسف يعني بحسب مركز عملية طوارئ الصحة اللي هو تابع لوزارة الصحة العامة، الحصيلة التراكمية للعدوان من 2 أدار حتى مبارح 7 أيلول صارت الأرقام 4381 شهيد و12400 وجريحين. وإذا بدنا ميراي نرجع للحرب اللي قبل اللي بال 2023 صارت إذا مش غلطان ب 28 الأول، تعرف قدي صار يعني من 23 لمبارح صرنا مقدمين 8948 شهيد، هودي بآخر حربين
0: يعني أولموس 9000
1: و30638 شريح. بس رح أعطيك الإحصاءات لآخر 3 أيام هودي اللي مرقوا، يعني عم نحكي سبت أحد تنين 27 شهيد و69 جريح. أكيد الحصيلة ارتفعت ميراي أكثر من 29 شهيد، يعني فينا نقول صاروا 30، لأنه امبارح كمان سقط شهيد وعشر جرحى، هذه خارج هذه الإحصاءات.
0: يا ويلي.
1: الشهيد سقط بالريحان بقضاء جزين وعشر جرحى فأزن تانين.
0: حلو.
1: الجرحى توزعوا على الشكل التالي امبارح، 9 جرحى بالنبطية بحي المسلخ، من بينهم طفلة وثلاث سيدات، بالنبطية الفوقة كمان جريح.
0: يا حرام يا حرام، الله يرحمهم يا عمي. شو هالقصة؟ هول عندهم أولاد، عندهم أم، عندهم بي، عندهم
1: للأسف يعني ميراي. حتى بدي أقول لكل المستمعين يلي عندهم معاملات بكل مراكز وزارة العمل اليوم، إن كان بالمركز الرئيسي بالمشرفية أو بكل المكاتب التابعين للوزارة بالمناطق اللبنانية كلها، اليوم كل المراكز تابعة لوزارة العمل رح تتوقف عن العمل بين الساعة 11 والساعة 12، ما تروحوا بهالوقت، حدادا على روح الشهيدة هبة صياح يلي سقطت بالمجزرة البيت اللي ضربوه بكفر رمال.
0: كانت هي لوحدة ما
1: لا لا، هي وعائلتها كانوا موجودين بالبيت، فسقطت شهيدة مع أفراد عائلتها بكفر رمال. فإذا الوزارة رح تتوقف مش بس بالمركز الرئيسي، بكل المناطق بكل مكاتب الوزارة بين الـ 11 و12 اليوم رح يتوقفوا عن العمل.
0: شو هيدا؟
1: اليوم ميراي في الجلسة لمجلس الوزراء على الساعة 3 حتى يستمعوا الوزراء لعرض وزير المالية ياسين جابر بخصوص التقرير يلي أعده يلي أعدته وزارة المالية حول مشروع الموازنة.

0: البيئة دكتورة تمارا الزين. رح بتسلم يا راي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي اللي موجود بلبنان مع محافظ الجنوب. رح بيسلموا بسرايا صيدا 15 بلدية من الجنوب، رح بيسلمون آليات للبلديات مجانا، آليات لإدارة النفايات بالجنوب دعما لهالبلدات المتضررة من تداعيات أكيد العدوان الإسرائيلي. وبآخر خبر، مجلس الوزراء الأردني وافق على أنه يزود لبنان بالغاز الطبيعي من خلال البخرة موجودة، بخرة عائمة هي موجودة بخليج العقبة بالأردن. رح بيصير يزودنا. بارح مجلس الوزراء اجتمع واخذ قرار، هنا أصلا كانوا عم بيزودوا سوريا من بهيدا الغاز من بداية السنة، رح بيصيروا يزودونا بالتعاون مع سوريا لأنه مجبور الامدادات تقطع بواسطة سوريا. الأردن هو أصلا بيستورد الغاز، وهو رح بيحوله من غاز سائل لغاز غاز يلي منعرفه، ورح بيتم تمريره إلى لبنان عن طريق سوريا. وهيدا أكيد ميراي مصدر كتير منيح لتوفير طاقة لإنتاج الكهرباء بلبنان. بدنا نقول شكرا للأردن، الأردن يلي دايما واقفين حد لبنان، وعم نشوف قدام يجي أوافل من المساعدات ودايما حدنا بكل
1: الأزمات. لأردن.
0: شكرا للمملكة الأردنية الهاشمية يلي هن داعمين أساسيين لألنا بكل أزماتنا. شكرا.
1: أي والله أي والله،
0: تحية لكل الشعب الأردني. ايه الله يساعدهم علينا،
1: أو لك شي مرة
0: يساعد كل الدول علينا. ايه لما نضلنا مدين إيدينا،
1: أو لك شي مرة نحن بنوقف حد حدا
0: بلا
1: أحو عم نساند
0: بلا. واتصار
1: عم بيروح قتلة وضحايا،
0: واتصار الزلزال بتركيا شو بكي بعتنا نحن على سوريا، بعتنا موسى راحوا كاريتاس والدفاع المدني راحوا يساعدوا بعملية الإنقاذ. ايه مش عينين نحن.
1: ايه والله من
0: سنة دكتير. هيدي كل أخبارنا ميراي. أنا برجع بلتقى بالمستمعين بوقفة جديدة وأخيرة على الساعة 9 الله راد، وأكيد من هلأ لوقتها بقيم معك وما رح نغير.
1: يلا
0: حتى أوكي. أنا وإلي عم نسمعك جوا.
1: إيه أكيد بكون تسمعوني بعد ناقص ميكو تسمعوا.
0: بدك قلش إلي عندك شي غنية للبرزة؟ عندك فيك تحط لنا هتلا شوف إلي قد
1: مين عيد مين اليوم؟
0: حدا صديق عندك؟ يلا هات لنشوف إذا اللي فاجأتك مو اليوم. بدنا نعيد أنا وياك كل يلي عيد ميلادهم، كل يلي عم يحتفلوا بأي مناسبة سعيدة، وخصوصا إلي دي جي اليدز اليوم.
1: إيه اليوم عيدوني بلتولي.
0: ما أنا أصلا ما بدي عزبك تقطع على الباتسري وتجيبي جاتو قبل الضوء.
1: أي دخلك لي ما جبت أنت مازالك عاري.
0: هلا عزمو على الفلافل.
1: إيه طيب كتير منيح.
0: رايت غدا أنا وياه عند فلافل أبو أندريه بغزير، أول غزير طلعت فرح بيه، بعزمو على الغدا.
1: إيه صحتين وهنا.
0: إلي عبالي 100 سنة، بدك ولد ده بصير عمره؟ بدك ولد ده عمرك بصير اليوم؟ بصير عمره 32 سنة إلي.
1: لا
0: حرام بعده زغطور
1: والله ما بين عليه، بين أصغر إلي والله. إيه بين أصغر وجهه بيبي فيس.
0: إيه 32 سنة مبروك إلي، نفرح منك
1: ينعاد عليك بالصحة والعافية،
0: وإن شاء الله السنة اللي جاية هيك بتكون فرحنا منك.
1: إيه إن شاء الله نفرح منك يا رب قريبا. يلا ينعاد عليك. يلا شو بقولوا، اهدي حالك غنية.
0: لا لا إلي أزة ولا كل يلي اليوم عيد ميلادنا عبين 100 سنة.
1: مرسي شربل. أكيد رح نكفي سوا من قلب بيروت.

0: تمنى
1: اللي بعيدك اللي جاوبني جاوبني على لك شو سائل هالالي قال عم بيقولوا لك هيدا عبد الله عم بيقول لك العمر كله ان شاء الله الي وعقبال 132 سنه من السنوات السعيده ونفرح فيك قال من صبايا ميروبا بده يجوزه لك من صبايا ميروبا
2: بس الي شبه مرتبط
1: ايه خلاص من اي منطقه العروس لا هيئتها شو شمال جنوب اوكي.

0: كل المستمعين عم بيقولوا لك يا إلي هابي بيرثداي من ميود من سوسن من ليال ولكلهم عم بيقولوا لك ينعاد عليك.
1: جوا لساني تربى قلو أنا راسي تخربى ومن جوا لساني تربى.
0: ناديا بدها تقول بدها تعيد ابنها ومرته بعيد زواجهم ال 14، خليلي ياهن وخليلي هالولاد مثل القمر. كمان رين من بريطانيا كمان بدها تعيدك يا إلي، يا حياتي يقبروني هول بنات خيك يا قلبي حياتي، يلا بس تجي على لبنان بتشوفيهم بتنبسطي فيهم.

0: هدول يوم لإلي من عند فلافل أبو أندري، بس روحوا أنت وشربل على الفرع الجديد، ما تخليه يأكل كتير لشربل، يأكل لك كل الفلافل وكل الحمص. سبقوا سبقوا. يلا فرع غير شكل بيك فرح بيب، أول غزير أول ما تفوتوا بالمفرع على اليمين. ناطرينكم كل يوم على أطيب ترويقة من 7 الصبح. أكيد بتتغدوا وبتتعشوا كمان، فيكم تطلبوا ديليفري من خلال الابليكيشن أو من خلال الويب سايت الخاص فيهم.
1: يولا محبوب وقت اللي قرب صوب
0: أكيد مستمعينا بدي أعطيكم رقم فرع غزير، فيكم تحكوهم وتطلبوا من عندهم على 70-12-12-52. فليفل أبو عمدري بفرع غزير 70-12-12-52.
2: تبرد تبرد
3: تبرد تبرد تبرد
4: نرمو السكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه؟

0: الحليب
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

آدم هيدا مش معقولة شو حلوة جديدة هاي الغنية واو بتسطل بتسطل قد ما حلوة بتسطل

0: هلا بسطوا الغنية، مش تمروا الغنية هيك مرور الكرام، خصوصي الغنية اللي بتحبوها هيك فوتوا فيها للغنية. يعني شو بيقولوا هيك بابا اسمعوها بحب بشغف وغنوا معها إذا بتعرفوها. يلا خلينا نسمع معها.
1: صباح ست ميري.
0: صباح ويا قلبي.
1: اليوم كمان بدنا نعيد يوم عيد ميلاد العذراء.
0: أوه
1: شو هالشانس لإلك يا إلي
0: لعيد
1: ميلاد العذراء وعيد ميلادك
0: حبيبتي.
1: الله يوفقك والعذراء ترافقك يا رب.
0: مرسي حبيبة قلبي كلك ذوق، بس عيدنا كل المستمعين اليوم الصبح، هيتك هلأ فتحت الراديو ما كنت عم تسمعينا.

بحبها كتير. مرة سألتها هي نانسي، كنا ما بعرف والله نانسي من زمان بحفلة كانت عم تغني نانسي، قالت لي ميراي شو أحلى غنية بتغنيها نانسي وميراي بتحبها. قلت لها هاي الغنية، قالت لي والله، قلت لها إيه هاي الغنية بموت فيها قد ما بحبها. مستمعينا، ما رح تخليني أحكي يا زلمة، ما رح تخليني، شو بك يا زلمة، بدنا نحكي. بدنا نقول لكل المستمعين إذا عندكم أي شكوى، أي ملاحظة، أي طلب، مثلا بدكم رقم أي معلن، أو بدكم أنتوا تنضموا لإلنا بالبرنامج الصباحي، عندكم شغل أونلاين إذا كان، أو محل أو مؤسسة، لي شو ما عندكم منوقف حدكم أكيد بالفترة الصباحية بأغاني أغاني. بدي لكم أنه حاطين لكم رقم خاص للبرنامج، فيكن تبعتوا لنا مسج على هيدا الرقم 03-777-969 بأي وقت، ما تترددوا، بعتوا لنا مسج لأي شيء بدكن إياه ونحن منجاوبكن 24 على 24 03-777-969.

0: نسمع مينا. مينا من كندا.
1: صباح الخير، عيد سعيد عليك وعيد الهدرة.
0: ايه مرسي.
1: معك مينا واصف من اونتاريو كندا.
0: اهلا وسهلا فيك. بس هالقد ولا هو يعني بس انه المسافة، يعني انه بدك تطول شوي هالفويس كرمال المسافة من كندا للبدا انت تحرز يعني.
2: متني مش تقلي عادي طب حبيبي اتمد.
0: يلا بشار.
3: ايه شكلهم شكلهم مدققين على الموتويات يعني. لا امبارح واليوم انا عم بنزل على شغلة.
0: ايه
3: الموتويات معدودة. هاي ما بتصير.
0: شو عم تحكي؟ ايه شفت، بس يكون في نظام، بس يكون في قانون بيخافوا ما بيعودوا ينزلوا بالموتويات المنا قانونية. برافو عليك يا بشار، حلوة منك.
2: بس فكر نسيتك صح.
0: روان صباح الخير.

0: معك يا إلي.
1: عم يسمر لوني.
0: بدي أذكر كل المستمعين بسيرفي فايند. طبعا هيدي الابليكيشن اللي بتريحك وخاي بتحس حالك بتعرف كل شي بالبلد، لأنه شو ما بدك، شو منك عايز، شغلي ناقصتك، شو ما كان بتصير تتحذر وتسأل والتلفين هاي وين وهاي وين. نزل الأب، افتحها، كتب الشغلة اللي بدك إياها، بتلاقيها وين موجودة، من الأقرب عليك للأبعد. بعدين هيدي سيرفي فايند بتجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد، يعني كل واحد عنده مصلحة، محل خدمة، وبدنوا الناس تعرف فيه ويوصل لأكبر عدد من الزبائن لازم يتسجل بسيرفي فايند. فرصة حلوة كتير للطلاب تيطلعوا مصروف. إذا بتكونوا بروكر يعني لسيرفي فايند، بتبعتوا اللينك لكل واحد عنده مصلحة أو مهنة، ولما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم أنتوا نسبة من الاشتراك. إذا بتكون الاشتراك يكون أعلى، فيكم تتصلوا بالإدارة بسيرفي فايند، رح أعطيكم رقم. في عندهم 2 كود، 70 أو 71، 10 77 06. سيرفي فايند سهل حياتك. 70 أو 71، 10 77 06.

0: فويس من استاذ الفلسفه العربيه. خلينا نشوف اسحاق شو في عنده. اذا بتفهموا عليه بليز ابعثوا لي فويس بالعربي من بعد ما تسمعوا اسحاق دغري ابعثوا لي فويس تا افهم، لانه انا ما كثير بفهم عليه لاسحاق.
1: بونجور مرمورة، كيفك؟ يعطيك العافية. بونجور شاربول، بونجور مالينا، إن شاء الله منيحة. أنا رايان حكيم اليوم.
0: لك شو بيك بتطلع عند الحكيم؟ خلي يجي لعندك ويقعد عندك هالحكيم، مش أحسن ولك أسحاق؟ شو قصتك؟ خبرنا طيب شو بيك؟ لا فهمت علي، لا لا بلا فهمت. أسحاق ما في أهضم منه، مش معقول شو مهضوم. هو بحب يعمل هيك، يعني هو بحب يحكي هيك. هو أكيد من الطائفة الأرمنية اللي بحبها كتير. أنا ستي أرمنية. بقى إسحاق دايما بيبعت لنا، بيبعت لشربل بقول له بدي أجي أشرب قهوة عندك وبعدك بتجي.

ريتا ريتا برافو عليك. قال بونجور ميرو كيفك؟ أنا كمعلمة عربي اسحاق ممتاز بس بده دروس زيادة. بتعرفوا ما بعرف لي جعبالي الغريب إنه نحنا منقول الحمد لله على السلامة للي نازل من الطيارة، مع إنه الطيارة يمكن أأمن وسيلة نقل بالعالم. أنتوا بتعرفوا إنه الطيارة أأمن وسيلة نقل بالعالم؟ بس اللي بيطلع كل يوم على الطريق وبيوصل على شغله وبيوصل على بيته سالم، هيدا كمان بيستاهل كل يوم حدا يقول له الحمد لله على السلامة. لأنه بالفعل يعني إنه تسوق بلبنان كل ما رحت إن شاء الله مشوارك يكون 5 دقايق لازم تقول للناس اللي بتروح وبترجع الحمد لله على السلامة.

المستمعين اللي عم يسمعونا وين ما كنتوا، الله يحمي طريقكم ويحمي كل حدا رايح وكل حدا راجع، وترجعوا دايما سالمين لأهلكم وبيوتكم. يعني بدي أقول لكم الحمد لله على السلامة من هلا لكل مشوار رح تعملوه اليوم.

0: مستمعينا، مع موسم المدارس والتحضير للعودة ضروري تقصدوا مكتبة سماحة بجوني غدير. هلأ بتعرفوا أنه كل لوائح الكتب المدرسية موجودة عندهم، أهم شيء بأفضل الأسعار ومع تجليد ببلاش. مفاجأة لكل مستمعي أغاني أغاني يلي بيقصدوا مكتبة سماحة بغدير، فيكن تستفيدوا من حصومات خاصة بنسبة 10% على اللوائح، وكمان اسمعوا حصومات بنسبة 15% لكل المستمعين على كل أنواع القرطاسية. إلا بميزاني. كمان الشنط المدرسية اختاروا اللي بيناسبكن، حصومات كتير بمكتبة سماحة بغدير لأنها حد كل الناس وبتحس بظروفهم. طبعا بدها تأمن حاجات التلاميذ بأفضل الأسعار. ما تنسوا انه مكتبة سماحة مع دار سماحة للنشر عندهم تاريخ طويل وخبرة بعالم الكتاب والتربية، وبتقدم وبتطبع كتب وقصص معتمدة بالمناهج التربوية. مكتبة سماحة موجودين بجوني غدير. أول الطلعة بدي بس أعطيكم رقم التليفون إذا بتحبوا تتواصلوا معهم، 70 20 79 79. بيفتحوا كل يوم من 9 الصبح ل 8 المساء والسبت كمان. طبعا كل شيء للمدرسة بمطرح واحد، مكتبة سماحة بغدير، 70 20 79 79.
1: نرمو السكر او مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: ليو هو الحليب.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: رجعنا مستمعينا للقائنا. صباح الخير للكل الكل الكل الكل دون استثناء. دخلكم قلتوا لحدا صباح الخير؟ قلتوا لحدا بونجور اليوم ولا سمس ماي ماي؟ ولا ما قلكم جليدة تقولوا لحدا بونجور؟ مثل العادة بهالوقت فوراً مننتقل إلى تارجت فود وكل البرودكت اللي بيجننوا من تارجت فود. رح نبلش بالنظافة اللي صارت أسهل وألطف مع أجدد منتج لفريش اند سموث ووتر وايبس. أكيد مناديل مكونة من 99% مي نائية بتنظف بلطف وفعالية من دون كحول مواد قاسية أو عطر. اللي بده يربح معنا في يتصل فينا على 01-322-1000. هول الووتر وايبس فريش اند سموث بتلاقون وين ما كان. يلا معنا اتصال. الو
1: بونجور ميراي.
0: بونجور اهلا وسهلا.
1: كيفك؟
0: انا منيحه. انا اشتقت لك. شو اخبارك؟
1: كيف كنت هون لانه كنت مسافره.
0: وين كنت؟
1: بكندا.
0: واو بنتي. بكندا بنتك هونيك؟
1: ايه بنتي هونيك. نعمل كندا اخذتهم منا.
0: اي والله شفتي نحن عم نصدر اولادنا لبرا.
1: ايه صعبه.
0: شو الاسم؟
1: كلود عبد الله.
0: كلود عايشه هونيك صار لها زمان؟
1: بنتي ايه صار لها 6 سنين.
0: اوكي يعني مجوز.
1: ما ترجع اذا كان لبنان يرجع شوي.
0: ان شاء الله يا رب يا رب يا كلود. كلنا هيك بنتامل لانه ما في بيت لبناني ما في حدا شخص مسافر. ايه بنتي ايه بس خير. انا اقرب منك يعني انا بدي 4 ساعات ونص بكون عندها بس انت مسافه طويله.
1: ايه اهون شوي صح. طويله صعب كتير.
0: الله يخلي لك اياها.
1: ميرسي.
0: كلود ربحتي معنا فورا من تارجت فود بس بدك تتصلي اكيد بالشركه وتستلمي جايزتك. رح قلك الرقم بس سكري.
1: اوكي
0: اهلا وسهلا. باي كلود.
1: باي
0: باي.
1: ميرسي
0: يا قلبي. باي ميرسي. اكيد مستمعينا رقم الجديد لتارجت فود بدي اقول لكل المستمعين انه هلا حطوا رقم جديد رح اعطيكم اياه للي بيربحوا اليوم وهاليومين 03-23-16-73. هلا رح ننتقل لبراند بتجنن هي نيلكي ستروبري اوت ماتشا لاتي. تركيبة جديدة بتجمع بين الشوفين الماتشا والستروبري بطعم بتجنن غنية خفيفة مثالية للصيف أو لأي وقت يعني طبعا. كمان اللي بده يربح معنا يتصل على 01-322-1000. ألو أهلين بونجورين.
2: كيفك مدام ميراي؟
0: الحمد لله. مين معي؟
2: معك منصور رومانو.
0: منصور رومانوس؟
2: لا
0: منصور شو؟
2: منصور رومانو.
0: رومانو؟
2: رومانوس.
0: رومانوس؟ قلت رومانوس ليه؟ قلت لي لا.
2: ما سمعتك سوري.
0: اتاري انت ما بتسمع. قلت شو بيك يا منصور؟ منين عم تحكينا؟
2: هلا عم بحكيكي طالع على رومي.
0: على رومي. شو في برومي؟
2: ما في شي عطالة على شغلة.
0: شغلك فوق. اوكي يعطيك العافية توصل بالسلامة.
2: ميرسي.
0: يلا ربحت معنا مجموعة بتجنن من نيلكي رح تنبسط فيها كتير مش شوي. ألف مبروك. بس تسكر بعطيك الرقم تتصل انت لتستلم الجايزة.
2: ثانك يو لكم وميرسي كتير.
0: ميرسي منصور. باي باي.
3: الأيام الصعبة ما بتبقى صدقني بتفل.
0: أكيد مستمعينا منصور وكلود كمان ربحوا معنا اليوم مع تارجت فود، بدنا نقول لهم ألف مبروك. أكيد بدهم يتصلوا بهيدا الرقم 03-23-16-73 03-23-16-73.

0: الشعر.
1: ريف في دعايه لاكسترا عم تحطوها انتم بالاعلانات.
0: فيها
1: غنيه.
0: اوكي.
1: فهالغنيه بتضل معلقه براسي ومش عم بعرف ليش. فهلأ لما سمعتها قلت من وراكم اكيد.
0: اكيد.
1: عم بوصل على الشغل عم بغني.
0: عم تغني.
1: والفكرة انه عم تعلق براسي كل النهار.
0: شفت بدي اقول لك شغلة عن الاعلان. طبعا ليش نحن منكرر الاعلانات ومنقول للمستمعين اذا بدكم انه نوقف حدكم لازم تحطوا الاعلان بالفترة الصباحية، لانه ثبت انه الاعلان اساسي ومهم بكل حملة. شفتوا بس يحطوا بانويات بالبورد على الطرقات، كتير أساسية هالشغلة، وخاصة بس هيك يعملوا لكم شيء تتفاجئوا تنصدموا ما تعرفوا عن شو عم يحكوا. يعني هيدي الحملات الإعلانية الماركتينج هيدي بيدرسوها بالجامعة 4 سنين، يعني ما رح نقعد نفسرها بدقيقة. ولكل المستمعين اللي بيحبوا يحطوا إعلان بفترتنا الصباحية، هلأ اتصلوا فينا على 03-777-9-69.
2: يا عسل يا الكل سحر الله مكمل جمالي.
0: يعني دايماً بالإعلام بيقولوا ليش عم بتعيدوا الإعلان؟ سمعناه. ايه سمعته، هيدا هو المطلوب، لانه الاعلان اذا سمعته مره ونسيته شو استفدنا؟ يعني انه اكيد اكيد في دراسه كامله ورا هيدا الموضوع، لانه الاعلان جزء اساسي من اي حمله.

مستمعينا، حتى الحملات التوعوية مش بس الإعلانات التجارية بدها تكرار. يعني إذا مثلا عاملين بأي وزارة حملة عن السلامة على الطرقات، مثلا حملة عن التدخين، حملة حيا الله شيء، حملة عن المرض، عن قضية، ما فيك تقولها مرة واحدة وتقول خلص الناس عرفوا. لا، الناس لازم تسمعها وتشوفها وتتذكرها. مثل ما قال بشار انه اخ هيدا الاعلام بعده براسي. ايه بعده براسك، براسك يعني نجح.

قلبي يا فاليريا، بونجور يا قلبي. لك هلأ قاعدة على الدرج وحاطة إجر فوق إجر. يا الله وي مسيو، أنا كمان عاي مسيو يا حبيبة قلبي.

0: يلا خلينا نسمع البويس.
1: بونجور كميري من ام هادي.
0: اهلا بام هادي، كيفك اليوم؟
1: انا جديد تعبوري مش عم بفهمه، يعني هو اعلان لعصير ولا اعلان لمعسل؟ لانه بالاخر بقوله تفاحتين.
0: ايه بدك تلفني على الشركة حبيبتي، بدك تلفني على الشركة. افضل شيء بتصور. يلا بعد شوي وبيدخل علينا شربل مع اخر الاخبار. وليك بونجور بونجور يا حبيبة قلبي، بونجور. مين هالحلو هيدا؟

0: هاي صباح
1: كربول ملينا
0: كيف مرسي الحمد لله
1: مرمورة كل أحفادك بسم الله
0: أحفادك بجننوا بطرس بجنن بطرس صار بلش بالجاردوري هلا ما بقى فينا نحكي معه لأنه عنده جاردوري
2: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989

0: t'es chaud.
1: Est-ce que vous voulez venir de prendre un verre chez nous?
0: Yalla.
2: هاي هذا شربوه شربوه
0: آه شربوه أربعة أشهر عمره يا حياة قلبي الله يخلي لك إيه. يلا قبل ما يدهمني الوقت لأنه بدي أخذ وقتي للآخر تخبركن عن كبة زمان. عبالكن كبة مش أي كبة يعني اسم على مسمى كبة زمان موجودين بالسوديكو وبالدبي أكيد أطيب أنواع الكبة اللبنانية يعني شو بدكن ناية راس كبة صغرتوية في بشحم بلبنة بزبدة كبة بالصينية كل شيء موجود أو بش بس كبة يعني هن مسميينه كبة زمان لأنه كبتهم لا يعلى عليها بس عندهم أكل ميزة فوارغ راس نيفل سنات مقادم كل شيء من 23 سنة وهن موجودين. إذا عبالكن وأنتم من عشاق الكبة والأكل اللبناني الأصيل ما إلكن إلا كبة زمان بالسوديكو أو بالفرع الجديد بالدبي طريق داخلية. أكيد كل يوم ناطرينكم من 12 الظهر لل 11 بالليل كمان فيكم تطلبوا ديليفري من 12 الظهر لل 9 بالليل.
3: مش مريح
1: لا والله كل
0: إذا طالع عبيلكم تتروقوا لأنه بعد الساعة 9 ترويقة غير شكل من 9:30 بيستقبلوكم لل 11:30 الظهر ترويقة لبنانية على أصولها وكمان عندهم أصناف عالمية. تطلبوا ديليفري وتيك اوي أنواع كتيرة من الكومبو وقريبا كل أنواع الساندويشات. كبة زمان بالدبي والسوديكو أكل لبناني أصيل من 23 سنة ولليوم.
3: نوال
0: لا طلبتكن وللحجز كمان فيني أعطيكن أرقامن بالدبي 79-043-573 إذن الدبي فرع دبي كبة زمان 79-043-573 أما بالسوديكو رقم 70-429-934 إذن كبة زمان بالسوديكو بالدبي ناطرينكم السوديكو رقم 70-429-934
4: إنها الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
5: خير شو في؟ احكي لي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
6: فوق ليه بدعك لسانك؟
5: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق مش كل شي بينحب بس في شي واحد بينكره.
7: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
8: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود، بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

0: وصلت شرب اللي عنا أكيد حامل آخر الأخبار. خلينا نشوف شو في عنده أخبار شرب الها.
1: صباح النور ميراي، كيفك؟
0: نيحة،
1: ماشي الحال؟
0: على قهوة.
1: بدك نقي خبرية حلوة أو بشعة؟
0: لا حلوة.
1: طازة
0: حلوة
1: حلوة؟ ايه. لا لا لا، مش رح أحكي ايه؟ عن البنزين، ما رح أحكي عن البنزين يعني.
0: لا قديه بدي عبي اليوم؟
1: 28,000 بهاللحظات، بعد ما حدا عرف غيرنا وغير مستمعي أغاني أغاني.
0: نحن أول
1: لأنه أولا بدي أشكر دكتور جورج براكس رئيس نقابة أصحاب المحطات يلي أولا بيبعت لنا جدول أسعار. 28,000 ليرة ارتفع سعر التنكي، يعني صار بمليونين وستمية وثلاثين ألف. المزود سجل بهاللحظات ارتفاع 13,000 ليرة بسعر الصفيحة، والغاز العشرة كيلو ارتفع سعره 23,000 ليرة.
0: حلو كتير، الله يخلينا هيك.
1: شرفي من الأخبار الحلوة اليوم، جربت شغلة، أنا أخذي إيدي على ركوة القهوة هون بالإزاعة، يعني بلقمها بحط 4 ملاعق كافي دو برازيل، يعني ولا مرة أنت قلتي لي دسمة أو سميكة.
0: لا بتجنن.
1: إيه بس لا، ما لقلك شو صار اليوم، قلت بدي جرب، يعني أنا بقول للناس نقصوا ملعقة، مش عارف شو المعدل. إيه جربت عملتها ب3 ملاعق نقص، طلعت بتجنن، يعني أول مرة
0: الله.
1: أول مرة بعمل بشرب قهوة هالقد طيبة، حطيت 3 ملاعق بس ومش معرمين، يعني ليك قديش طلعت طيبة.
0: ايه بتجنن.
1: مرايك انت عم تعملي اعلان هلا، عم تحكي من شوي عن الاعلانات وقديش مهم تكرريها لحتى توصل للناس، وصدقيني عم نحقق نحن نجاح كتير كبير، نحن وكل المعلنين اللي دايما بقلن انه نحن منشتغل منتعامل معكم كأنه شركة، نحن معكم وكتر خير الله دقينا على الخشب، فولا حدا إلا ما عم ننجح نحن وياه بالحملة بالفترة الصباحية بأغاني أغاني. من المعلنين الجداد يلي رح أعلن لأول مرة، كنت عم تحكي عن مطعم كبة زمان يلي له 23 سنة ببيروت يلي أصحابه صغرتوية، مشان هيك جابوا الكبة الصغرتوية الأصلية جابوه على السودك وعلى بيروت. من فترة فتحوا، إذا بدي خلال الحرب خلينا نقول، فتحوا بدبي الطريق الداخلية، بس تقطعوا كنيسة صعود صوب أنطلياس، كل يلي مرئين هلأ بالمنطقة يريد إذا بيبرموا على شمال بيصوروا لك كبة زمان، مش على الأوتوستراد، على الطريق الداخلية. نحن كمان بدنا نوقف حدهم، يعني بالسوديكو ما بقدر قلك يخزي العين عندهم شغل، بس بفرع دبي فتحوا هلأ بالحرب، للأسف يعني هالحرب اللي دمرت كل شيء، مش دمرت الإنسان، دمرت كل المؤسسات، كل الأوتيلات، القطاع السياحي تأثر كتير. مشان هيك بدنا هجوم من مستمعي أغاني أغاني كل يلي بحبوا الكبة على أنواعها، كل أنواع الكبة ما رح عدون، وأكيد الفوارغ والمقادم والسنات ورصنيفة كلهم عندهم، وأكيد المازة اللبنانية يعني بدأ من التبولة كله موجود. بس رح أقلن لأول مرة لكل مستمعي أغاني أغاني يلي بيروحوا عند كبة زمان بالسوديكو أو بدبي يطلبوا حسم، يعني بحال إذا طلبوا بقلب الصالة يعني بالمطعم بكبة زمان أو بدبي أو بالسوديكو، إذا كانت فاتورتكم $50 وطلوع طلبوا، هني بتقولوا أنه أنتم من قبل أغاني أغاني، بيطلع لكم 10% حسم على الفاتورة. فإذا ابتداء من اليوم عطول بس مستمعي أغاني أغاني، بس بكم تقولوا لهم أنتم مستمعي أغاني أغاني لحتى يعملوا لكم حسم 10%
0: حلوة
1: على الفاتورة.
0: برافو.
1: كمان مراي على الطلبات يلي بتزيد قيمتها على $50، سواء كانت يعني وجبات سريعة جاهزة أو حتى يعني كل شيء دليفري أو الأكل يلي بيتناولوه بداخل صالة، فإذا كبة زمان بدبي أو بالسوديكو، وهيدي الهدية لكل مستمعي أغاني أغاني، حسم 10% على الفاتورة.
0: حلو برافو.
1: بما أنه عم نحكي عن الإعلانات بدي أرجع أذكر المستمعين أي شيء بدهم نحن نكون حدهم بالفترة الصباحية، بس بعتولي واتساب على 03-777-9669، فإذا 03-777-9669.
0: أوكي
1: ميري، بدي بلش من موضوع يعني حكينا كتير هاليومين وعم ننقى موضوع المطارات، بس أنا بدي أقول للأمانة كنت عم بتواصل مع مديرية حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، مدير عام وزارة الاقتصاد دكتور أبو حيدر، تحية كتير كبيرة لألك، عم يشتغلوا قد ما بدهم، قد ما عندهم مراقبين،
0: قد ما فيهم،
1: يعني عم بتحاول وزارة الاقتصاد قد ما فيها ميري توسع حملة الرقابة على أصحاب المولدات، بعد ما تلقت شكاوى كتيرة من الناس من فواتير، حول فواتير شهر آب
0: طبعا،
1: يعني قبل بالشمال عملوا 11 مضبط 11 ضبط بأصحاب المولدات، وقبل إجراءات ومصادرات ببيروت كنا عم نتابعهم من قلب بيروت. مبارح مصلحة الاقتصاد بالجنوب تابعت شكوى المواطنين على المولدات، وتم تصدير 9 محاضر ضبط بحق المخالفين للتسعيرة الرسمية للكيلوات. يعني مش لأنه نحن بالجنوب بظرف حرب يعني منسرق الناس، الجولة كانت بكل ضياع قضاء صيدا وكمان بالجنوب وبدير الزهراني وكل هالمناطق. فتسع محاضر ضبط تسجلت بحق أصحاب المولدات لأنه عم بخالفوا التسعيرة الرسمية لكل كيلو وات. في موضوع ميراي أنا مش كتير بحب فوت بمواضيع إذا ما كانت أكيدة، بدي أقول أنه يعني ما بدي أقول أنه شو بقوله دايما المتهم بيكون بريء حتى إثبات يعني حتى
0: طبعاً
1: إدانته. بس بدي أقول أنه من يومين تم توقيف رئيس مركز أحراج وصيد جوني يلي مسؤول عن كسروين كله شادي سيئلي. يعني التحقيقات اللي عم بتصير من قبل مكتب أمن الدولة بالمنطقة، الاتهام تورطه بملف فساد مرتبط بوزارة الزراعة. شادي سيئلي أنا على الصعيد شخصي كتير أصعب أنا وياه وعنده خدماته بالمنطقة كلها، رح نتابع التحقيقات. يعني فينا نقول أنه بعده موقوف، يعني قبل ما فت على الاستوديو تأكدت من الموضوع بعده موقوف رهن التحقيق. فإن شاء الله إذا بتوصلنا معلومة من أمن الدولة يلي جربنا نتواصل معهم قبل الساعة 10 بتنقلي أنت للمستمعين، لأنه الناس بكسروين تفاجأت صراحة. كمان من أخبارنا مبارح، أول شيء بدي أحيي الأستاذ مروان الخولي تحية كتير كبيرة له يلي بيسمعنا كل يوم كل يوم، المنسق العام للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة. أعلن مبارح عن ترحيل حوالي 20 طن من مادة الأسبستوس واللي كانت متراكمة بمنشأة النفط بالبداوة. بتعرفي من كم سنة؟ من يعني مواد مضرة بالصحة والبيئة، هيدي بتتراكم بمنشأة النفط إلى متراكمة شي 70 سنة يعني قبل ما نخلق. فمبارح تم ترحيلها لبرات لبنان من مرفق بيروت إلى فرنسا لمعالجتها والتخلص منها، ومثل ما قلنا المتراكمة من حوالي من أكثر من 70 سنة. هيدي المواد اللي عم بحكي عنها ميراي بحسب أستاذ مروان الخولي عم بقلنا أنه بتشكل خطر صحي وبيئي، فمرسي لأنه رح حلوها بعد 70 سنة. هتلا خلي الآخر خبر حلو للأخير.
0: يلا شو هلا الخبر؟
1: اول شيء خليني اقول انه انطوني توما بدي احيي الراصد الجوي المتخصص بالاحوال الجويه اللي دائما بيطلع معنا، واولا من زحله البقاع. انطوني خبرني ميراي انه ابتداء من اليوم ولمده اسبوع رح منعيش اجواء صيفيه اعتياديه، يعني هالفتره من السنه لمده اقل ولمده اسبوع ابتداء من اليوم. فاسم بحسب انطوني توما يعني فينا نقول انه مصيف هلا، فينا نرتاح نعمل مشيري قد ما فينا.
0: أوكي.
1: يعني هيدا اللي مبين أسبوع. كمان قبل ما أختم بدي أرجع أذكر ميراي اللي نحنا أول ناس انفردنا أنه وحكينا عنه، ما بقدر قلك مبارح كم شخص حكيني هلقد الناس هلقد الشباب بهمة تتطوع بقوى الأمن الداخلي أو بالجيش اللبناني أو بأي مؤسسة عسكرية. نحنا قلنا فترة عم نحكي أنه ابتداء من مبارح ولا 29 الأول المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بلشت مبارح تستقبل طلبات التطوع لرتبة الدركة متمرن عادي واختصاصي لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. كمان بدهم قوات خاصة، فإذا لصالح شعبة المعلومات للشرطة القضائية والقوى السيارة، بالإضافة لاختصاصات مكافحة الشغب والسجون والسير يلي طالبينهم يتطوعوا لازم يكونوا من المدنيين الذكور. ما بقدر اقول لك بنت حكيت امبارح بدي يفوتوا بقوانا من داخلي، هن طالبين ذكور شباب يعني. وحتى ميراي لو كانوا عسكريين، يعني في اشخاص بيكونوا بالجيش في تنسيق بين القوى الامنيه، يعني حتى لو كانوا عسكريين بغير مؤسسه بيقدروا، وهن هلا بعدهم بالخدمه الحاليه بيقدروا.

0: 0-3 على رقمنا 0-3-7-7-7-9-6-9. وكثير بنبسط ميراي امبارح كل نهار عم رد على تليفونات اشخاص بدهم يتطوعوا، يعني عم بعطيهم كل المعلومات. فاذا بعتوا لنا اذا ما لحقتوا بعتوا على 0-3-7-7-7-9-6-9.
1: اوكي شربول،
0: باخر خبر اف خلصت القهوه.
1: خلصت القهوه، هلا بدك تعمل راكوتيلتي
0: لعيونك. وإذا حدا قريب منا بفسوح أهلا وسهلا، إذا بتقطعوا تشربوا كافيه دو برازيل ركوة رايحة ركوة جاية، ما عم يشيل الركوات عن الغاز. الله يعينهم بالإزاعة على مصروف الكهرباء. ميراي، بآخر خبر، وزير العمل محمد حيدر ترأس امبارح اجتماع للجنة المؤشر. لجنة المؤشر اللي دايما بتتابع أوضاع التضخم المعيشي والرواتب لحتى يبحثوا بموضوع الحد الأدنى للأجور. عم ينعمل دراسة حول هالموضوع، وأكيد عم يتاخد بالاعتبار كل التغيرات والتطورات الاقتصادية والأمنية والمعيشية والارتفاع الكبير بكلفة المعيشة بلبنان. ميراي، يعني بهيدا الموضوع خلينا نكون عادلين، يعني المشكلة بس مش بس المشكلة عند العمال، كمان الله يعين أرباب العمل. يعني نحن منعرف الظروف اللي عم يقطع فيها، يعني منعرف إذا ما في مهرب منه اذا بدهم يرفعوا الحد الادنى للاجور. نحن بنعرف هالشيء قديش رح ينعكس سلبا عند ارباب العمل، بس انه احترنا. يعني نقاش امبارح عرفنا انه كان كتير منطقي، كان كتير هادف بين كل اعضاء اللجنه، لجنه المؤشر، ورح بيتم استكماله قريبا بجلسه تانية. وكمان ميراي، من المعلومات يلي عرفناها انه انحكى بموضوع بدل النقل، واللجنة اتفقت على مقاربة هالملف بطريقة كتير عملية، خصوصا بظل الارتفاع الكبير بأسعار الطاقة وخصوصا البنزين. وأيضا بمعلومات خاصة لنا أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لإعداد دراسة علمية لوضع آلية، يعني مثل آلية دايمة ميراي تربط بدل النقل بأسعار المحروقات. يعني مش كل ما ارتفعوا أسعار المحروقات كتير بدهم يعملوا اجتماعات ومليون إجراء لحتى يرفعوا بدل النقل، بيصير دغري أوتوماتيكما طلع بدل النقل أو نزل. مش هيك كلفوا هيدا اللجنة المتخصصة تتابع هذا الموضوع، بيصير لوحده يتحدد بدل النقل. وكمان انحكى باجتماع امبارح بموضوع رفع التعويضات العائلية للموظفين، لأنه نحن بنعرف أن هالشيء قد ايه بيساعد العيال والعمال أنه يقدروا يواجهوا الظروف المعيشية الصعبة يلي عم يقطعوا فيه.
1: الله يساعد الناس يا شربل، الله يساعد اللبنانية. شو هالعجيب اللي عايشين فيها، ما بعرف.
0: بالعكس أنا بلاقي هيدي نعمة أنه خلقنا بهالبلد. بتعرفي لو ما هيك، اللحظة ميرا فيك تعبي شوي،
1: شو بيك كل ساعة والتاني
0: لأنه عم يصلني معلومات أنا على الهواء.
1: معلومات معلومات. شو هلا قد بدها؟ لا ايه وراح يعني. اوكي هيتا نسمع شو جاييني فويس. بيخلص 905 دقيقة و 17 ثانية، يعني اكيد هلا ما فيني اسمعه، هلا بشوف تحت الهواء. اوكي يلا، صار معنا شربي رجع لمتابعة أخبار اليوم،
0: لأنه ميراي كنت عم تابع موضوع شادي سيئلة، يعني للأمانة لأن احنا ما بنقول ولا خبر إلا ما نتأكد منه. وبالأخص شيء بيتعلق بوزارة الزراعة، فتحية لمعالي الوزير الدكتور نزار هاني وكل ومدير عام مصلحة زراعة جبل لبنان أستاذ عبود فريحة، يلي هلكينهم بمهرجان تفاح بميروبة. عم نحضر ندوات عن إذا بدك المشاكل اللي عم بيعاني منها قطاع زراعة التفاح، وقديش عم بيعانوا المزارعين، وعم نجرب نأمن لهم هدايا كتيرة. بس للأمانة لأنه ميراي بالنسبة للموضوع اللي حكيت عنه، لأنه في بعض المواقع الإلكترونية بكسر وين كتبت أنه تم توقيفه بملف فساد مرتبط بوزارة زراعة، بمعلوماتي بعد المتابعة مع أمن الدولة أنه موقوف رهن التحقيق لأنه عم يستعمل وظيفته لأمور تانية شخصية. فما بدي أقول ملف فساد هالقد كبير، يعني عم يستعمل نفوذه
1: في حياته. هو بس معلي بغض النظر، أنا ما بعرفه أساسا يعني، بس أنه عم بقول هو بس يعني ما بف

0: أنا بتطلع براس حدا ليه ما عم
1: يعني ميراي يا ريت فينا نحكي كل شيء على الهواء بكل صراحة. يعني أنا شربل سعادي يلي تليفوني على عدد الدقايق برد على الناس، يعني أنا عندي معاملة ما تسأليني وين، حكيت مرة على الهواء وصار مليون مشكلة وصار عقوبات واتخاذ إجراءات مسلكية بحق عناصر ما بدي أقول وين، اللي سمعنا بيكون سمعنا، بس أنا ناطر معاملة بأحد ال يعني بمطرح بهالدولة اللبنانية مغارة علي بابا، صار إلي ناطرة من 23 تموز، خلصت الصيفية وبعدني ناطر المعاملة، وإن شاء الله اليوم هلأ بس أطلع من هون يجيني شيء اتصال يقول لي تفضل رح نعطيك معاملتك يلي رجعت عملتها من أول من جديد، لأنه مش غلطي أنا أبدا، هني غلطانين ما بدي أقول أكتر، بس برجع بقول إنه أنا دايما بقول إنه الناس أوقات بتزيدها أوقات بتنق كتير عن الزوم، بس أنا اللي بكتشف وقت بيصير معنا هيك قصص بقول الناس مع حق مش 100% مليون بالمية. إن شاء الله يا رب بنوصل لوقت بنصير عايشين ببلدي ببلد في مؤسسات بتحترم الناس، مش كل واحد إذا عنده شوية نفوذ شوية سلطة بيسوق الناس كأنه غنم فشل. نحن شهاداتنا أطول منكم، يعني إذا أنتوا عندكم ظروف يمكن معيشية رواتبكم ما بتكفيكم، يمكن في ضغط بشغلكم، بس أنتوا مجبورين تكونوا عم تأمنوا معاملات الناس، أنتوا اخترتوا تكون
0: طبعاً.
1: تكون هيدا شغلكم مثل ما أنا اخترت أنه أوعى كل يوم الساعة 4:30 وإجي على الإذاعة. فالله يعين الناس ميري عن جد، الله يعين
0: الناس
1: والله يعيننا. اليوم بدي فول سيارتي،
0: يلا روح.
1: والله غاضب علي انه عم بجيب سياره ميلينا، صار لي فتره وسياره ميلينا بلوع بنزين وبتاخد كتير، يعني ريزرفوار كتير كبير،
0: كان لازم تحبيها امبارح. يلا منشوفك بكره 6 صباحا ونحن من كافي من قلب بيروت.
2: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامي. لأي استفسار 03 777 969.

0: تحياتنا لكل المستمعين، رجعنا بعد عنا تقريبا نص ساعه سوا. وائل ما بنعرف اي غنية بدنا نحب اكتر، بنحب هاي ولا قربت الشتوية ولا يلا خليني اسمع هالفويس. ايه انا شايل الفيشة، يلا سوري ما تواخذونا.
1: زور ميرا انا بحبك كتير واسمي انا يال اصور.
0: يا حياتي انا يال اسميك يا حبيبة قلبي. بونجور.

0: بتعرفوا اليوم العالمي لمحو الأمية؟ أكيد يعني دغري بس نسمع كلمة أمية دغري منروح لفكرة أنه في إنسان ما بيعرف يقرأ وما بيعرف يكتب. بس تعرفوا أنا اليوم بدي أخذ كلمة الأمية لمحل تاني شوي، لأنه في ناس بتعرف تقرأ كل شيء، بتقرأ بتكتب، بتقرأ جرايد، بتقرأ أخبار، بتقرأ رسائل، بتقرأ كل شيء بيطلع على التليفون، بس ما بتعرف تقرأ وجه إنسان زعلان.
1: إذا بدك موتي بنهار ميت مرة جربي.
0: ما بتعرف تقرأ عيون حدا عم بيقول أنا تعبان من دون ما يحكي. ما بتعرف تقرأ سكوت له عطونا سكوتكن. ما بتعرف تفهم أنه لما شخص يقول أنا منيح مش دايما يعني أنه منيح. وفي ناس بتعرف تكتب أجمل الكلمات بس ما بتعرف تقول كلمة حلوة بوقتها. أو في ناس بتعرف كل أخبار العالم بيبقى ذكي وفهمان وقاعد عم بخبرك 100,000 قصة بيطوشك بس ما بيعرف شو عم بيصير بقلب الشخص اللي قاعد حده. يمكن هيدي كمان نوع من الأمية، أمية المشاعر. إنك ما تعرف تقرأ الإنسان، إنك ما تنتبه مثلا إنه أمك اليوم ساكتة أكتر من العادة، إنك مثلا تلاحظ رفيقك زميلك معك بالشغل عيونه مش عم تضحك مثلا، يعني إنه واحد يقول لك لا ما في شيء بس عنده 1,000 شيء.

0: نشوف هالفويس، هيدا نشوف ماريا شو عندها. بونجور ماريا.
1: هاي جيرو.
0: هاي.
1: أنا سليك شراوي وأنا كتير بحبيك.
0: يا حبيبة قلبي أنت، أنت وبس. نورهان. هاي.
1: أنا بحبك كتير.
0: يا قلبي.
1: أنا اسمع لانيا بسمعك لما أنا وماما نروح بالسيارة.
0: يا حياتي.
1: بسمعك عالراديو.
0: يا قلبي أنت حبيبة قلبي، يا ريت بكرة بس يكبر شوي بطرس بصير هو كمان يبعث لي فويسات يقبرني. هلأ بيبعث لي بيقول لي تيتا I love you، تيتا I miss you، يقبرني. يا حياتي يا حبيبة قلبي يا ناجو. بونجور
2: يا عمي. بونجور.
0: ولك اشتقتلك وينك؟
2: اشتقتلك يا ست ميراي.
0: حياتي.
2: بس ما عم تيجي عند الإذاعة، ما عم تيجي يا ست ميراي. شو بدي أعمل؟
0: لا.
2: بونجورك بونجورك ونهار مبارك.
0: حبيبتي
2: حبيبة قلبي.
0: مرسي يا ناجو.
2: وأحلى طلة وأحلى أحلى معنويات مع ست ميراي.
0: حبيبة
2: قلبي.
0: ناجو بدنا نفتح لك خط خاص، شو بسموه شو بسموه شربيل، خط عسكري. بدي افتح لك بالإذاعة خط عسكري بس لناجو.

0: يا عمي شو لا خيني يقول مش معقول بس مهضومين حلوين بس سهرة شو إلي شو عم بتحط أقوى غنية بالسهرات شو عم بتحطي تنشوف
1: يا بسبوسة انت
2: بسبوسة
1: عيني محروسة والله ما مليت
0: تنشوف ناجو شو عم
2: تقولي ولك خلي لي محبتك وخلي لي محبتك يا رب
0: حبيبتي الله يخلي لي إياكي في أحلى منها إنه الناس تحبك في أحلى منها إنه الناس تبعت لك تقول لك أنا بحبك في أحلى منها هيدي قمة السعادة يعني إنه الإنسان يكون محبوب من الناس نيالي فيكن يعني نيالي بالناس اللي بتسمعني دي حلو إنه أعرف أنا وجاي على الطريق إنه جاي على الإذاعة إنه في ناس ناطرتني يعني بتصور أجمل شيء بالحياة إنك تكون محبوب من الناس
1: يا حبيب قلبي يا
0: نعمة نعمة من عند الله يعني
1: حبنا كله ديالو
0: يلا بويز
3: بونجور مدام ميرو
0: هاي إلي كيفك اليوم؟
3: يا رب يكون نهار حلو وتحية للكل كل يوم مننطرك وكل دقيقة مننطرك حتى كمان بالويك أندي
0: حبيبي كمان بالويك أندي بتكيني إشي بالويك أندي ولك إلي طول لي بالك شوي حبيبي يلا
4: بونجور يا مدام ميراي
0: هاي إبراهيم
4: ولا شربل ولا ملينا ولا
0: إلي كلك
4: نحنا لو ما منحبكن ما بنسمعكن أكيد منحبكن
0: إيه الله يخلي لي إياكن نحنا بنحبكن كمان شو معقولة أنتو تحبونا بتعرفوا ما بصدق أنا هيدا شي إنه حب من طرف واحد كله كذب ما أنا ما بعرف قناعتي بالحياة إنه ما معقول تحب شخص هو ما يكون يحبك أنت بالأساس ليه حبيته لأنه قريب منك مهضوم لذيذ بيرعيك بيحبك مشان هيك حبيته كيف بتحبه إذا كان جامد ثقيل وما بيحبك كيف بتحبه يعني مش معقول
1: كله بسأل شو بدك وأنا دوخني الجمال اسمع اسمع اسمع اسمع

0: هاي انعام
1: صحتك. اكيد انت محبوبي ونحن بنحب نصبحك، بنحس حالنا انه صرتي منا وفينا انت. الله يخلي لنا اياكي يا قلبي.
2: مرسي حياتي، كلك ذوق. مرسي، شو حلوين الكومبليمانات بالحياه، في احلى منهم؟

شوال يلا بدنا نطلع على مطعم النسمات لأنه قعدته حلوة وبرود ونهار الأحد بيعملوا برنامج فني مع الوان من شو أرم. رح أعطيكم رقمون تحجزوا مطعم النسمات الرومية لقليعات 03-22-88-21.

يمكن الحياة مستمعينا ما بدها منا أنه نكون مسقفين بس. هلأ حلو الإنسان يكون مسقف وفهمين ومتعلم واللي ما تكون بس حلو أنه نكون فهمين بعضنا. يعني بدنا نعرف أنه أوقات الإنسان ما بيحتاج نصيحة، بيحتاج حدا يقعد حده. شو بشع بس تحكي مع إنسان تكون قاعد مع رفيقك مع أصحابك تخبره مثلا أنه صار معي هيك، لا لازم كنت تعمل هيك، بلك بليز ما تعطيني نصايح لأنه أنا بعطي العالم كله نصايح. في أوقات كلمة واحدة أنه بتحل كتير أمور. الإنسان بيحتاج لحضن لضمي. يعني ما بعرف باليوم العالمي لمحو الأمية يمكن حلو نسأل حالنا ببعض الأوقات، أنا بعرف أقرأ بس بعرف أقرأ الناس، بعرف أقرأ كتاب بس بعرف أقرأ وجه زوجي، أو بعرف أقرأ خبر بس بعرف أقرأ وجع رفيقي. هيدا الأساس.

0: اللي على طرقاتهم بدنا نقلكم إن شاء الله توصلوا بالسلامة يا رب. ويمكن اليوم يمكن هلا في حدا رايح ما بعرف على الطريق عم يقطع بعجقة في قدامه جورة في 100 شغلة قدامه وبيرجع بيته بيرتاح لأنه خلص شغله أو طالب اللي راح الجامعة المدرسة رجع على البيت. سبحان الله البيت شو مهم يعني. ناس نازلة تشتري خبز, ناس طالعة تجيب دوام, كل مشوار له رجعة. ترجعوا بالسلامة والله يحمي الجميع.
1: حتى جمالك يا ليل ما يقدر يتحملها, عزز علي الفراق.
0: يعني بتوقف بالسوبر ماركت هلا, بدي اخبركم بعد شوي بعد البريك بدي اخبركم عن ستريس بلبنان. اوكي, بس في شغله كتير اساسيه ومهمه كمان بدي اخبركم اياها عن الفرماشيات وعن الناس كيف بتفوت تجيب دواء من الفرماشيه. والدواء نحن عنا بصبحيتنا هو كافي دو برازيل, أحلى دواء فنجان قهوة بياخد العقل. كافي دو برازيل صارت موجودة وين ما كان بلبنان, أكيد بكل دكان بكل سوبر ماركت. كل المستمعين صاروا يشربوا كافي دو برازيل لأن الأطياب والهيك اللي بتعمل لك تصحصح غير شكل بن برازيلي فاخر. بدي أذكر المستمعين أنه إذا ما لقيتوا حواليكم فيكم تبعتوا مسج على هيدا الرقم 76-777-361 بيدلوكم وين أقرب شي لإلكم. كافي دو برازيل.
2: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر, صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامي. لأي استفسار 03 777 969.

تحياتي لكل المستمعين. يلا آخر فقرة سوا على الهواء. تحياتي لكم وين ما كنتوا مستمعينا، أكيد مرافقينكم كل يوم بفترتنا الصباحية من الستة للعشرة.

0: بتعرفوا الغريب الأغاني إنه مش دايما الغنية الحلوة هي الغنية اللي فيها كلمات عظيمة أو لحن عبقري. يعني أوقات أغنية بسيطة كتير بس بتاخدك على محل حلو، بتذكرك بصيف، بشخص، بسفرة، ببيت قديم، بأيام كنت فيها أصغر، أو حتى بتذكرك بأول مرة سمعتها وين كنت وشو كنت عم تعمل. بتكون ذاكرة الغنية يعني. وفي أغاني أول ما تطلع من نغمتها بتقول دغري آه هيك قبل ما يبلش الفنان يغني، لأنه دماغك حفظها وقلبك حفظها أكتر.
1: حبك مثل بيروت، شمس وسماء وشطوط.
0: طيب معقولة غنية إليسا بيروت؟ مش معقول هالغنية، مش معقول.

معقول مش معقول غنية إليسا عم بتودع اليوم يا إلي عم بيقولوا لك ما بعرف أنا بتلمس لي الذاكرة الحنين الوجع هالغنية بتحسها هالغنية مدينة بحد ذاتها يعني إليسا لما غنت بيروت ما كانت بس عم بتغني لبيروت كانت عم تغني عن كل واحد فينا إذا بتكون عنده علاقة بهالمدينة مش معقول بتلمسني من جوا هالغنية يلا نسمع

حيي أكيد صوت إليسا وحنيتها وإحساسها رائع بهالغنية، ولكن بدي حيي اللي عمل هالغنية فنان مبدع أعلامي، يعني هو ما كتير بأجواء الأغاني، ولكن هو طبعا بيرافق إليسا الأعلامي جان مخول، بدي له تحية كتير كبيرة لك بجنن جان، بدي له هالغنية يعني جننتنا هالغنية قد ما حلوة، تحية لك. مستمعينا اضراب عام وشامل بكل لبنان بدعوة من رابطة موظفي الإدارة العامة، ما بعرف قدي مدى نسبة الالتزام بالاضراب، بس رح يتبع اضراب اليوم اقفال قصري، يعني بعدم حضور الموظفين للإداراتهم كل يوم جمعة من كل أسبوع كإجراء تحذيري للمعنيين بإنعدام قدرة الموظف على تغطية كلفة حضوره للعمل. إيه بفهمهم أكيد، يعني كيف بده يعبوا بنزين ويروحوا على شغلهم ما بعرف.

الستريس صارت من قاموس حياتنا اليومية بلبنان. يعني انه شو بدي اقول لكم، شو بدي اقول لكم بالتضخم السنوي بلبنان، بالتعتير، بفواتير الكهرباء، بفواتير الموتورات، يعني كثير عم بفكر فيها الشغله انه بلبنان ما بقى في شيء بدنا نعمله الا وقبله ستريس. يعني بدك تروح على السوبر ماركت مش لانك ما بتحب السوبر ماركت، لانه فايت على السوبر ماركت وعارف شو ناطرك. يعني بتصير ماشي بهالسوبر ماركت وجاري الكادي معك، بس عم تعمل حسابات، هاي بشتريها هاي ما بشتريها، هاي خليها للشهر التاني، خليني روح على السوبر ماركت التاني لأنها أرخص هونيك. بس توصال تدفع، يعني توصال على الكاس ببلش الستريس الحقيقي. وتحن علي ساعة وتود ترجع تاني في ثانية تسد، وتحن علي ساعة وتود. هلا بدك تروح على الفرمشية مش لأنك مريض، لأنه يعني بدك رح تمرض إذا فت على الفرمسية. الأدوية بلبنان إلا لوايح أسعار رسمية، يعني بتحكي بحسب سعر الصرف والقرارات الرسمية. ما بعرف إنه بتجيب رشدتها من عند الحكيم، بتفوت على الفارماسي بتقول له اعطيني واحد من هول الثلاثة أو الأربعة، ما بتشتريهم كلهم. بدك كنت تقولوا لي ما في ستريس، اكيد توقف على ترمبه بنزين اكيد في ستريس قبل ما تدفع. بدك تدفع فاتوره كمان ستريس، فاتوره كهرباء، موتور، انترنت، تليفون، مي، اشتراك. يلا الناس ما عم تروح عند الحكمة، ما عليه يعني بيجوا على شيء ما بتروح لأنه بتقلك شو بده يقلي، يعني شو ما قلي بس بده ياخد هالقد. كل شيء بدك تعمل فيه ستريس بلبنان مش ممكن قبل وبعد. قبل لأنه بتكون ناطر قدي بدك تدفع، ومن بعد ما تدفع هونيك استرس العالي. بدك تصلح شي بالبيت، بدك تصلح سيارة، بدك تغير دولاب، بدك تعمل صيانة، حتى لو قلت ما بدي أعمل شي اليوم حاش تحكي

0: عندي ميكانيسيان أكيد. ما قلت إنه إذا صار شيء معك بالسيارة كارثة. شو هالكارثة؟ هيك نشوف جابي عم يحكينا من فرنسا.
1: كنتي لبنان، كنتي برات لبنان، بعتوا لك هي لبرات لبنان
0: كمان.
1: يعني مثلا انت معك خبر انه في ضريبه الاملاك المبنيه هلا بعتوها من 2017 ل 2026 واحسبي الارقام. ستريس ايه. بعتوا لك
0: ليك شو مهضوم جابي، مهضوم وبتضحك، عرفت؟ هي ما في مثل ما مندخن ومنقول نفخ عليها تنجلي او شر البليه ما يضحك.

يلا بدي أقول كمان مرة ألف مبروك لفليفل أبو عنضري، فتحوا فرع خامس غير شكل بيك فرح بيب أول غزير. مستمعينا، فليفل أبو عنضري بفروعته الخمسة، أنت الياس، جبال، جوني وكفر حبيب، هلأ غزير جديد وأول طلعة ذوق مصباح. فيكن أكيد تفوتوا لعندهم ابتداء من الساعة 7 لأنه بيفتحوا على الترويقة بكير. هلأ فيكن تطلبوا ديليفري من خلال الابليكيشن أو من خلال الويب سايت الخاص فيهم. رح أعطيكم رقم أكيد الفرع بكفر حبيب غزير، رقمهم 70 12 12 52 70 12 12 52.

قد ما فيكم انبسطوا بهالجمعة، لأنه هالجمعة شمس وطقس كتير حلو. هلا بعرف شو لبعض الناس، بس أنه بكرة بس تصير تشتي وتبرد، عم بيقولوا الشتوية حر زينة وقاسية على الناس. الله يساعد الناس مع المازوت. يلا أزمات ومواضيع جديدة بعد شوي، طولوا بالكم. بدي ودعكم، خلص وقتنا لليوم، أكيد لقاء جديدنا الله راد بكرة ابتداء من الساعة 6 مع شربل، وبرجع بلاقيكم 7:30. بدي منكم أول شي تنتبهوا على حالكم بليز، منحبكم منموت فيكم، وفي حدا ناطركم. يعني ما تفتكروا أنه إذا سرعتوا أو حكيتوا على السليولير ما في حدا ناطركم بالبيت وما في حدا بيخاف عليكم. انتبهوا لي بليز على الطرقات. شربل مرسي إلي أزي اليوم بدعت كتير حلوين الأغاني، مرسي بوكو. يلا بشوفكم بكرة دمان ضلوا بخير، باي باي.

0: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
1: إنها الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
3: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبك.
4: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
2: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
5: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
2: مثلاً الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
6: طبت الحمام طار الحمام.
2: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.
7: من قلب بيروت.

0: الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
1: ويك اند دايما غير مع اغاني اغاني
2: تحكي وتحكيله دلع انا يا ما دلعتله
3: امشي طبطب والسحر اصلا.
1: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
4: جننوني عينيك جننوني عيونك دولا شفتهم حنيت.
1: والاحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا باروع الاغاني. جديد نانسي عجرم شهدي يا دنيا

0: في ايه؟
1: احكي لي يا ساكت، عمين عم تكذب
0: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
1: طلع بعيوني منيح وقل لي انا عملت لك شيء؟ اذيتك؟ قربت صوبك شيء؟ لكن هيدا الكره
0: من فوق اللي بدعت لسانك.
1: تعريف معك حق، مش كل شيء بينحب، بس في شيء واحد بينكره.
2: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
3: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا

0: صارت ستة.
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربور وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن بس كل يوم اسمع طبيعي يعني مع المادة.
1: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني.
7: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتعنا للبنات.
1: لبنان رح يرجع. المهم إنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلى الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
2: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
3: بدنا نزوم.
2: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5

0: وشو أحلى شيء بالصباح إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
1: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
0: نحنا معكم وحدكم سوا.
2: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
3: بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
0: أكيد.
4: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
0: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي
0: من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: صارت ستة
3: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
4: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإزاعة على أغاني أغاني.
5: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
6: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
3: معقول أغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
7: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
8: لحنا شو بتحب شربول، لحنا معك للموت.
3: أسعد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
9: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
3: يا الله
10: مسكر السير.
3: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
11: لاحظين قد في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم يسوقوا موتويات.
3: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
12: رامي عياش

0: إنها الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، Connecting Diaspora.
1: كل غنية وإلها عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدة لك.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: كل غنية وإلها علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب الأربعة أغاني ريترو.
1: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
2: جوا قلبه وجوا نايف.
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني.

0: الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشهر اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبك.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلاً الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي نقطعت، البنزين غلي.
5: طبت الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني. من

0: الحليب.
1: محس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: انت لو كنت بتهتم.
0: لأول مرة لايف تي في.

أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: والحليب. ويك اند دايما غير مع اغاني اغاني.
1: بحكي وتحكتلو دلعنا يا ما تدلعتلو.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتع

0: إنها الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
1: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com.

تعي شوية هون تعبة ورتا تعبة ورتا لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: حليب.
1: Les nuits nostalgiques présentent.
2: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
3: صارت ستة
4: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير
5: وعيين يا شربور وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم
6: أنا عم بحكيك من أمريكا
7: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس كل يوم اسمعك طبيعي مع المادة
4: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة
8: عقول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها
9: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
10: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح
11: عن جد اشتعنا للبنات
4: لبنان رح يرجع المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحلي برنامج
12: ولا رح بطل القصلي
13: صارت ستة مع شرب السعادة من التنادى الجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني

0: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نزول.
0: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5

0: الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
1: بتعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
2: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
1: نحن معكم وحدكم سوا.
3: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
4: ايه. بعدني جاي من السويد صدقيني ما عم بعرف سوق.
1: أكيد.
5: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
1: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو، بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: جديد نانسي عجرم، شهدي يا دنيا.

0: فيه؟
1: احكي لي يا ساكت، عمين عم تكذب
0: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
1: طلع بعيوني منيح وقل لي انا عملت لك شي؟ اذيتك؟ قربت صوبك شي؟ ليك هيدا الكره
0: من فوق اللي بدعت لسانك.
1: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
2: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
3: عم حس إني غريبة.
4: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
3: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
4: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
3: حبك وبتعني لي وبهل
4: التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
4: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
3: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
5: صارت ستة.
6: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
7: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني أغاني.
8: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
9: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
6: مش معقول أغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
10: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
11: لحنا شو بتحب شربول؟ لحنا معك للموت.
6: أسد واحد على تيك توك هيك بيكون

0: محتاج لوين وصلنا
1: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
0: يا الله
2: مسكر الصيف.
0: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش
3: لحسين قد في هيدي الزهرة طبعا انه اولاد عم يسوقوا موتويات.
0: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا.
4: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب.

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالك
0: من 8 إلى 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM. جديد رامي عياش.

0: الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك أستورا نلف الدنيا وندور؟ رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مايو يا النظرة وحدة تخليني أدوب
1: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
1: جوا قلبه جوا لايف
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: كليو هو الحليب.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبك.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلاً الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
5: طبت الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح، على أغاني أغاني.

0: الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خاصمه
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: انتوا
2: رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة.

أغاني أغاني.

0: كليو هو الحليب.
1: عم حس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: ويك إند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: تحكي وتحكتلو دلعنا يا مدلعتلو.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك إند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: خير. شو في؟ احكي لي، ساكت عمين عم بتكذب؟
1: فوق ليه بلعت لسانك؟
0: ليك هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
2: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
3: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا

0: إنها الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت 6.
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربول وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن بس اليوم اسمعها طبيعي مع
1: المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
7: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتقنا للبنات.
1: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأن وجودكم هو اللي بيحل برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
0: صارت 6 مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

الويكند دايما غير مع أغاني أغاني. بدنا نروح عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: وشو أحلى شيء بالصباح إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
1: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
0: نحنا معكم وحدكم سوا.
2: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
3: بعدني جاي من السويد صدقيني ما عم بعرف سوق.
0: أكيد.
4: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
0: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: مرسي.
1: إنها الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
2: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
3: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
4: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
5: مرسي لألكم لأنه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوة.
2: تسمعون أغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
6: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
7: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
2: أسعد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج. لوين وصلنا؟
8: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
2: يا الله
9: مسكر السر.
2: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
10: لاحظين قد ايه في هيدي الزهره تبع انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
2: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه، انتبهوا.
1: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

كل غنية وإلها عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب.

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالك.
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.
2: أغاني لا

0: زبتك.
1: أغاني تبرد تبرد تبرد
2: تعبولد تعبولد
3: نهرمو السكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: تصوم دلنا
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويكند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في
1: يا مايوب يا النظرة وحدة خليني أدوب
0: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: إنها الساعة 10:00 ليلاً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام الهرا.
1: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه وجوا نايف.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: صباح كن محبة، صباح كن صبر، وصباح كن أمل.
1: أنا هلا دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقب.
2: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
0: إيه مرسي مدام ميراي عم تسمعك.
3: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
0: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
4: طبت الحمام طار الحمام.
0: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من الاثنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ويك اند دايما غير مع اغاني اغاني
2: تحكي وتحكي له دلعنا يا ما دلعت له
1: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والاحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا باروع الاغاني. رامي عياش

.com. أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني .com وكونوا

0: صارت ستة.
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربورو عم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس كل يوم اسمع طبيعي يعني مع المادة.
1: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني.
7: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتقنا للبنات.
1: لبنان رح يرجع. المهم إنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحلي برنامج.
9: ولا رح بطل أرقص لي.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنادى الجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نزوم.
0: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر.

0: إنها ساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: تعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
2: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
1: نحنا معكم وحدكم سوا.
3: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف وراه واصل مدري لوين.
4: ايه. بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
1: أكيد.
5: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
1: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن من خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني. من

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك لو انه تسامح لما تعشق.

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب.

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالك
0: من 8 ل9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك كستورة نلف الدنيا وندور؟ رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مايو يا النظرة وحدة خليني أدوب
1: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز ومش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك يتفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

حلو لهون. ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت نقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك. خلي حرمة البيت نقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يدك. فقلت له أنا

0: إنها الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الهرا.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
2: جوا قلبه وجوا نايف.
1: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.